0: bitin lobilo awunes ke bam tarasindi al yeyi neki kana kirsin tin bitin wal yene ki kana kirsin tobito alangis ke bam tarasindi alang kain kil manga surkin
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافات، ويوشافات أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تزهر، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. رجعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في التلاجة ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة بمدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك ك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، ولو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول انه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه ان أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير اني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لانه احنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنه، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيميه او تقليه او اي حاجه بتحتاج هي سخنه تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لانه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانه بتاعت الاكل المخطط عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير انه عرضه لانه يتشقق ويتكسر بسرعه. القزاز صح برضه حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو إنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها إنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودها في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك إنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهم جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لإنه إحنا نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في الليستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدلي بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان إحنا نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الاضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل اسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الاسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم.

صناعية وطبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو اتعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن هنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن إحنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو إحنا مجتمعنا محتاج لإنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي. فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل. دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كسر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله. فمن يعرف الله فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله. فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
1: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار

اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟ هل انت حاسس انك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكروا. البعض الناس بيحاولوا انهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا انه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى انه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار باللي عندهم من في الماضي.
فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده اي لزوم، فشكده قال التجأت الا الى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن انه لابد وان تشعر بهذا الفراغ وتشعر ان كل اللي كان عندك ان كنت حاسس به انه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت إنه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر إنه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر أو ما في، فرصة دي بتاعتك إنك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: صباح الخير، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح مليان تفاؤل، مليان ابتسامة، مليان بالقوة. القوة ان احنا بناخدها طبيعي زي ما بنقول في كل حلقة. أبدأ يومك بقدرة الله، وعشان نبدأ الليلة يومنا بقدرة الله لازم كل واحد فينا يكون مستعد، يكون جاهز، ويعرف انه تسليمه لله ده من أول خطوة في في في النجاح. وقبل ما نحن نبدأ حلقتنا، أنتوا عندكم حاجة عندنا إنه نحتذر لكم عن التأخير، بس لكن الحلقة والضيف المعاي حتشفع علينا في إنه نحن تأخرنا. ما عاوز أقول السبب، لا نهائي ما تتفهم كذا، لكن أنا معجبة جدا بالحلقة، بالضيفة، بالكلام اللي نحن حنسمع منها. أنا شخصيا متشوقة جدا جدا جدا للحلقة دي ومتفائلة، رغم إن أنا طبيعي إن أنا بكون قاعدة في الكرسي الثاني يعني كلامة، لكن المرة دي حاسة إن أنا حاوز أقعد في الناحية دي عشان حاستفيد منها. فقبل ما نخش في الكلام الكثير خلوني أديها المايك وأصبي عليك يا دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك، وصبح على الناس اللي بتتابعة والناس اللي بتحضر عشان نراجيكي كثير.
1: صباح النور عليكي، وصباح النور على كل المستمعين واللي بيشاهدونا عبر فيسبوك. صباح لراديو، أنا طولت، أنا ما بقيت أنا اللي بتكلم الكلامة. وأنا مبسوطة إنه أنا يعني رجعت تاني بعد فترة طويلة.
0: لا أنا مبسوطة إنه أنا يعني زي ما بقول أخذت كده من وش القفص من البداية. ممكن يعني نخش طوالي في في في في حلقتنا، لأنه أنا مجهزة لك يعني كمية من خلاصة بتاعت كم حلقة كده إحنا أخذناهم مع بعض. ممكن في الفترة نحنا يا كاميليا في الحلقات الفاتت ركزنا شوية على الأسرة، أو ممكن يكون الحلقات اللي أنا بقدمها أنا أخذتها جانب أسري شوية، لأنه حسينا إنه الفترة دي حقيقة نحنا محتاجين نرمي نظرنا جوا الأسرة، نطلع من الظروف الحوالينا. لكن لقينا نحن ركزنا شديد على الظروف الحرب والظروف الاقتصادية وأهملنا جوا الأسرة، فلقينا إنه حصلت شوية مواضيع بتدي جرس إنذار. فقمنا أخذنا، أنا برجع بك لورا عشان أحدفك لقدام بعد شو عارفة زي البجرة كده
1: النبلة
0: البجرة كده وبرمالة قدام. فتكلمنا عن العلاقات الهشة كان مع أستاذ ياكسون ومفهوم الحرية. تكلمت مع الزميل الرائع ايناس عن اولادنا واختلاف الام والاب بالذات في الغربه والتطور، الحاجات اللي بتحصل برا وليه بقت ادت نتيجه سلبيه. اتملت الجيوب قروش لكن القلوب بقت فاضيه وقست. فده خلانا انه انتبهنا للاسره. لكن انا قمت فكرت كده شويه، لقيت انه في انا لو عندي مشكله مفروض ارجع لبدايتها أشوف هي تكونت كيف. فقعدت أفتش أفتش أفتش، فما لقيت غيرك، قلت أجيبك كده. أول حاجة دكتورة لا أنا جايبك إلا ثلاثة أسباب، خليني أقوله لك وأقوله للناس اللي بتتابعنا. أول سبب إنه أنت متخصصة في ده مجالك، طب نفسي. حاجة تانية بتشابة، عندك أفكار بتاعت الشباب. حاجة ثالثة إنه أنا عارفة إنه أنت الكلمة اللي حتطلعيها حتكون ميزان بين رغبات الشباب وأفكارهم وبين الجانب النفسي وبين الجانب الكتابي، فحيكون يعني أطرش زي ما بقول أدي كله العجين لمنه
1: خبازه
0: لخبازه. فأنت الخبازة اللي بتاعنا وده العجين، استني نديك العجين. رأيك شنو في الورطة دي؟
1: أتمنى أكون الخبازة الشاطر زي ما بقوله.
0: عارفة يا كاميليا، الحلقة ما هي كلام سؤال وجيم ونجاوب ونسأل، لا نحن خدتين أولادنا كده وعايزين نرجع من البداية. عندنا في الأسرة السودانية حصل خلل، إن كان جوا السودان، إن كان مفهوم لسه في راسنا، إن كان وصل حيز التنفيذ، في حاجات كده سحبت دخلت في النص. لكن الحاجات دي عندها بدايات، فأنا رجعت من الخطوة الأولى إنه أنا أنت كبنوتة كده ومؤهلة. بدأت أفكر أول حاجة لما أنا أجي أتزوج، هل أنا هتزوج ليه؟ أو أنا هرتبط ليه؟ أو أنا هكون أسرة ليه؟ طيب أول حاجة أصلاً هو حاجة تدرج، أنا تميت 15-16 سنة لازم أتزوج، ولا الفكرة بتجيني لما يكون في مشاعر، لما يكون في خلاص بدأ القلب زي ما بقوله بدأ يدق، أي ولا وصلت بديت أسمع الكلام الحلو وبديت أطلع الشارع ألقى المغازلات. ونفس الحكاية للولد يعني نفس حاليا الوضع بقى ما بيفرق بين البيت والولد لا. فهل في فرق؟ عايزين نقول حقيقة نوضح النقطة دي. أنا هاخديك السؤال وما هتكلم نهائي. أنا ليلة سكوت. دكتورة هل الشباب قادرين يعرفوا الحب؟ معنى كلمة الحب والإعجاب والإنجذاب ديل الثلاثة. أنا لما كنت في سن الشباب ممكن أكون ما بعرف
1: الفرق بيناتهم.
0: ما بعرف الفرق بينهم.
1: طبعا هو في خلط كبير دايما بيكون بالذات انا هتكلم من ناحيه بتاعه البنات اكتر.
0: أيوة.
1: وبالذات العمر لما البنت اول ما تطلع يعني من طور الطفوله ده بتخش طور المراهقه زي ما احنا بنقول لها, لانه في تغيرات وفي هرمونات بتحصل وفي هي عاطفيا برضو بيبدا في تغيير. فبيكون هي بدت تشوف نفسها كبيره في نفس الوقت. الناس بيشوفوها هي خلاص طلعت بقت زي ما بقول ورده مفتحه مبرعه وما كده. ايوه والشباب حوالينا هم برضو طالعين في نفس المرحله وبيقولوا كلام. فبتتلخبط المشاعر, بتتلخبط المشاعر كتير. ودايما بيقول لك ما تعتمد على المشاعر في العمر ده بالذات التين ايجر كله. ليه؟ لانه هرمونيا انت او يعني او عاطفيا وهرمونيا وجسميا انت غير مكتمل يعني انت غير ناضج. عشان كده اي قرارات عاطفيه بتكون في الوقت ذاك ممكن تتاثر جدا بتغييرات بتحصل. يعني السنه دي انت اخذت قرار, السنه الجايه انت عايز تغير القرار. فلو حصل اي ارتباط رسمي في المرحله دي انت كده بالعكس بتاذي نفسك وبتاذي اسره كامله اللي قدام لو ما كان القرار صح. في الفتره دي احنا ما بنكون عارفين اصلا الفرق بين يعني شنو حب ويعني شنو اعجاب ويعني شنو تعلق ويعني شنو مثلا الزول لو قال لي كلمه حلوه معناته هو بيحب. فبيبقى كله عندنا تحت مسمى الحب.
0: أيوة.
1: فهمتي؟ ونسبة تانية إنه إحنا أساساً ما عندنا ثقافة بتاعت إنه نتكلم عن الحب مع عيالنا في البيت أو مع أخواتنا في صغار في البيت أو في المجتمع بتاعنا السودانيين خالص يعني. وأنت تقولي لأمك أنا بحب مثلاً في العمر ده يعني في العمر بالذات الصغير شوية.
0: العمر الصغير من كم لكم يعني؟
1: هو طبعا انا هقول التينيجرز, خلينا نقول التينيجرز كلها. تمام. لما تيجي تقول مثلا انت بتحبي اول حاجه يعمل لك شنو؟ هيدقوكي صراحه يعني خلينا نكون واضحين. هتتضربي لو بقت ام واعيه شويه هتقول لك يا بنتي شو كلام الفرق انت بتقوليه. ليه؟ لانه هم عارفين, هم فاهمين يعني هم فاهمين انه ده ما سن السن المفروض انت هتحبي فيه, لكن ما قادرين يعني يوصلوا الحاجه دي لينا او يوصلوا حاجه دي للعيال. فبشنو في بيكون حاصل الكونفليكت ده, المشكله دي بين الاهالي عايزه تحمي بناتها او اولادها من تبعيات او زي ما بقول شنو من التعقيدات بتاعت المرحله دي, وفي نفس الوقت ما عندها ثقافه الكافيه ان هي تشرح ليها يعني الوقت اللي انت فيه ده ما بيسمى حب, وحب ده ما اسمه حب, ده ممكن يكون اعجاب او ممكن يكون مثلا تقبل يعني او انجذاب زي ما احنا بنتكلم انجذاب. فبس الام ما او الاب بيكون ما عنده الوعي الكافي ان هو يوصل حاجه دي للشاب او الشابه. بتحصل المشكله دي. وبعد كده بنيجي بنشوف انه بعد كده البنات بيحبوا من وراء اهاليهم او الاولاد بيعيشوا علاقات من وراء اهاليهم وبتحصل مشاكل. وبعد كده نيجي نكتشف بنتنا بتحب لها ودا الجيران المشاكل. لكن الفرق خلينا نكون واضحين, الفرق بين الاعجاب والحب. الاعجاب هو واحد من مراحل الحب. يعني انا عشان احب اللي أقول أنا وصلت مرحلة أنا بحب الزول بكون مريت بإعجاب, مريت بالإنجذاب, ومريت حتى كمان بالتعلق. تمام. بعد كده بقدر أصل أقول إنه أنا شنو بحب الشخص ده أو لا. الإعجاب في حد شنو؟ إعجاب هو تقدير صفات. إنه أنا لمن أجي أقول أنا معجبة مثلا برشيدة, أستاذ رشيدة أنا معجبة مثلا من هي بشخصيتك معجبة, أو مثلا معجبة بطريقة تسريحة شعرك, معجبة بطريقة لبسك, معجبة أو ممكن أعجب بأي شيء تاني, ما شخص ما يكون شخص, ممكن يكون أي شيء. معجبة مثلا بالكتاب, معجبة بالكاتب, معجبة بفكرة. ليه؟ لأنه أنا بقدر الحاجة دي, الحاجة دي أشبعت فيني حاجة خلتني إنه تلفت انتباهي فبتخليني أنا أعجب بها. والإعجاب الإعجاب عامة وبالذات حتى لو من الأشخاص ما معناها إنه أنا لازم يكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي. يعني أنا ممكن عادي وأعجب بالشخص تمام وحقيقة أكون بعجب بالشخص ده بس أنا ما بحبه, ما حيكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي تمام. تاني حاجة الإعجاب بيكون في سبب, في سبب وراء الإعجاب, يعني عكس الحب. الحب بدون أسباب, أنت ممكن تحب الشخص من غير سبب, لكن الإعجاب لازم يكون في سبب, وللأسف الإعجاب بيزول مع زوال السبب.
0: آخ
1: فهمتي؟
0: أيوة على فكرة تمام. دي علقت معي. أيوة
1: الإعجاب دائما بيزول مع زوال السبب, وهو الإعجاب عكس, يعني هو التعريف المرادف له هو الانبهار. فأنا بنبهر بالحاجة لكن من أقرب منها أو كاد بلقاها ما هي فشنو, فبيروح الانبهار. هو نفس الإعجاب.
0: أيوة
1: أنا أعجب بالشخصية لكن من أقرب من الشخصية ألقاها شنو ما نفس الحاجات اللي أنا خدتها في راسي, فبشنو بيروح الإعجاب. فده الإعجاب اللي هو الإعجاب اللي هو تقدير صفات معينة وعنده أسباب معينة ومؤقت مهما طال الإعجاب مؤقت. أيوة, أيوة مع السبب. أيوة. تمام. تاني حاجة الانجذاب. الانجذاب إنه هو الشعور بيشدك بشدك نحو حاجة معينة. يعني أنت ممكن تكون منجذب لأكل, منجذب لأي حاجة, وممكن تكون منجذب للشخص.
0: أيوه.
1: في الانجذاب أنا ممكن أنجذب لطريقة كلامك, أنجذب زي ما قلت برضو لطريقة لبسك, وممكن انجذاب لطريقة مشية, لطريقة أسلوب حياة. فهمت؟ ده الانجذاب بيخليني أنه أنا الشدة دي بتخليني أنه أنا مهتمة بالشخص ده, عايز أعرف هو بيعمل شنو, عايز أعرف بيأكل شنو, فبيلقاني شنو. أنا طول الوقت تفكيري وتركيزي مع الشخص ده أو مع الحاجة دي,
0: وده اللي اتنين محب.
1: الاثنين مع حب.
0: طب الحب شنو يا دكتورة؟ على فكرة نحن بيننا حياتنا على الكلمات.
1: لا الاثنين مع حب, لأنه دي الحاجتين يعني للأسف هم بيصهروا فجأة. الحب والانجذاب, سوري الإعجاب والانجذاب بيصهروا فجأة وبيكونوا سريعين شديد وواخدين كل تركيزك.
0: أيوة
1: أيوة أيوة صح, بيكون واخدين كل تركيزك وانت بتديهم وقت كافي واهتمام كافي, بتفتكر انه ده الحب. لكن ليه؟ لانه ما الحب ليه؟ لانه هو انت لسه في القشرة الخارجية للشخص.
0: اوه شفتوا جبت دكتورة كاميليا ليه معايا الحق صح؟ على فكرة انا انبهرت. انا انت بتتكلمي وانا ريحت بعمري. اقول كم يعني كم 20 سنة كده لورا. فلقيت انه الامور كانت ملخبطة عندي في الوقت داك. يعني الوقت داك مستحيل انا اكون بعرف اميز بين انه شخص انا معجبة به او منجذبة به لمجرد ان انا شفت شكله عجبني, تصرفاته عجبتني, قلبي دقة, بركز اني كل يوم عيني معاه وتفاصيل الكده دي, خلاص انا بالنسبة لي ده حب.
1: يا ايوه ما
0: فانتي كونه تيجي تقولي ده ما حب كده, خلينا رايك شنو صبح على الناس. انا وانت كده مصبع على الناس مع بعض عشان نشوف الحب ده ذاته هو شنو. انا غايته دي جديده
1: نشوف وجهه نظره
0: دي جديده علي.
1: اوكي
0: معنا لينا بتقول لك دكتورتنا الجميله. لا انا يا لينا حقيقي دكتورتنا جميله, وانا اوعدكم ان انا ما حاسيبها, يعني ما حخليها تختفي الاختفاء اللي اختفته مننا. لا يعني نثبتك يعني لازم. لا لازم لازم نحن محتاجين. يعني خليني اديكي حقك, نحن انتوا نموذج مشرف جدا لشباب عدى بمراحل بتاعت حرب ومراحل تهد يعني. فانا تخيل لو كنا في سنكم ده وعدينا بالظروف دي, لا كان لخبطنا لخبطه كده فظيعه. فأنا قاعدة أتظاهر بك يا دكتورة كاميليا وبإنجي وبترنيم وبساردس وفي النموذجات وفي دلال وفي
1: يا كتير من أيوة الشباب.
0: بنات كتير حلوين جدا جدا بدوا نموذج وبشوفهم وعندهم مواهب. فلا الشباب محتاج لكم, فوعد كده قدام الناس دي تنبيس على الهواء يسيبا انك ما تختفي مننا تاني.
1: نتمنى نكون بنقدم حياة كويسة.
0: في مبارك إبراهيم بيقول ربنا يحفظك. شفتي يا دكتورة الناس معاكي من الصباح. لينا بتقول صباح البركات يا دكتورتنا واستاذتنا الغالية. يا صباح الخير عليك يا لينا. لينا كده قولي لي رأيك شنو في اللي قالته الدكتورة بالفرق بين الإعجاب والانجذاب, ولسه ما دخلت لينا في الحب. أنا ذاتي قدامك دي عرفت أني قلت روحي أنه أنا في حياة كده الحب ذاته, يعني زي ما بقوله كده خليه بس سكات حلو. في أبو عدن بيقول صباح الفل. في أحمد عباس بيقول صباح الخير. في رسالة من حامد إسماعيل أنا الرسالة بتاعته هخليها تخش معانا في المحاور. في آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم التحية أهلنا الطيبين ولبرنامجكم الجامع بين أبناء الوطن. رأيك شنو الجامع بين أبناء الوطن
1: دي؟ دي حاجة صراحة دي حاجة جميلة شديد, وإنه هي أنا أعتقد إنه الراديو عايز يعكس الحاجة دي للناس. أيوة. إنه هو يجمع بين الناس بأبناء الوطن بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم وكل حاجة, وكوني إنه هم يعني واحدين ناس من المستمعين أو المشاهدين وصلوا للمرحلة يكتبوا الحاجة دي, فأنا أعتقد إنه نجحتوا توصلوا
0: يعني شوف لا صدقني أي حاجة بتتعمل في راديو سمر. أنا السلسلة بتاعت الحلقات اللي كنا ماشيين فيها مع إيناس وأستاذنا جاكسون, ليقول صباح الخير عليك يا أستاذ جاكسون من راديو سمر, بنصبي عليك ونقول لك أصهر معانا الدكتورة كاميليا. فعارفة الفكرة أزياد من متابعين, يعني ما فريق المحتوى, يعني نحن طبيعي من فريق المحتوى هو اللي بيجهزه, هو اللي بخط مع ارتباط مع احتياجات المتابعين, لكن ده كان طلب من المتابعين. فالمتابعين بدوا هم اللي يقولوا لا نحن محتاجين تتكلموا لنا في كده, وبيشاركوا في الحلقة. فبجد أنا بشكر كل المتابعين راديو سمر, لأنه حقيقي يعني ما بقى إنه نحن بنقعد نتكلم أو بنقدم برامج, لكن لا بقى إنه هم اللي بيقولوا
1: علاقة
0: هم
1: علاقة
0: أيوة ده البيت الكبير. فرأيكم شنو؟ قاعد أنا ما أقطعك كده, أشرف لك جغماية كده ودخلينا في الحب.
1: طيب
0: عارف الحب يا اخواني, انا قاعده كده كنت دار اعرف الحب يا دكتوره كاميليا,
1: كلنا تعرفنا عليه واحنا كبار.
0: انا انت ما قاعد انا غيرت حمشعت دفعت الكدو تعريفات, انا لقيت حدود الاعجاب والانجذاب
1: وضاع عمرنا في هذا
0: بس كده ورينا.
1: طيب الحب يعني تعريفه صراحة, يعني هو التعريف ده لو عملت عليه ريسيرش هتلقي علم النفس ويعني مختلف الكتب حتى الدينية اللي علاقة كتب الدينية بتتفق في هذا التعريف, إنه هو أكثر من مجرد شعور بسيط. يعني هو ما الحب ما مشاعر, تمام, لكن هو أكثر من إن هو مجرد مشاعر, تمام. وحتى لو كانت يعني مشاعر, بس هي مشاعر عميقة شديد, عميقة جدا, ومشاعر متأصلة, تمام. والحب أكثر استقرارا, ليه؟ لأنه الإعجاب والإنجذاب وحتى التعلق بيكون فيه عدم استقرار, بالذات الإعجاب. الإعجاب اللي أنت بتحسي نفسك معجبة بالحاجة دي, بكرة لا أنت ما خلاص ما عجبتك, زي ما إحنا قلنا راح السبب بطل الإعجاب.
0: في مسألة كده بس ما
1: فلكن الحب أكثر استقرار. تاني حاجة الحب بي بي بي بيمثل شنو في في, يعني أنا دائما من وأنا الغريبة من وأنا تينيجر برضو كنت بقول عشان أنا أقول بحب لازم مثلا يعد الاحترام والثقة والتقدير, تمام, والاهتمام, بعد كده الحب. لو
0: عيدهم
1: تاني احترام ثقة وتقدير أوكي واهتمام وبعد كده الحب.
0: يعني الاهتمام ما جاي أول واحد,
1: هما ما فرقوا, انا بالنسبه لي ما فرقوا. هي انا كنت دائما بمثلها بكف اليد, ايوه بكف اليد بالاصابع كنت باخدها كده عشان اصل للحب. فبقول دائما احترام اوكي والثقه
0: صغه
1: وتقدير واهتمام والحب.
0: الله على التدرج,
1: تمام.
0: انا صراحه
1: ليه؟ لانه انا استحاله احب زول ما قادر يحترمني, تمام, وما بقدر يعني احب زول انا ما قادر اقدره او هو يقدرني او يهتم بي او اهتم بي او اثق فيه او يثق فيني, تمام. وفي خلط كبير حاصل في الموضوع ده, ليه؟ لانه للاسف بيشوف تصرفات حسي بتاعت الشباب انه الواحد شكاك وهي لا مبسوطه بالحاجه دي, فكره دي حب او الغيره الزايده من اللزوم, فكره وده حب, تمام. مثلا ما محترم, يعني واحده بتتكلم انه بيضربها, لكن لا بيقول هي بتحب النوع ده من الحب, ما ده ما نوع من حب, ده عدم احترام.
0: دقيقه يعني شنو يعني
1: ما في دكتوره
0: كمان
1: ما بقول لك
0: لخبطتيني.
1: لا دقيقه
0: استني
1: بقول لك في خلط حصل للشباب او للناس عامه في موضوع الحب اوكي والتعلق والانجذاب والحاجات الثانيه, ومن نجي نتكلم حنجي نكتشف انه التعلق ده هو اسبابه, انه انا بقبل الاهانه ليه؟ عشان انا متعلقه بالشخص مش عشان انا بحبه.
0: طيب دي ما بتدخلني, يعني بنشوف ان احنا بيدخلوها لك في التضحيه والاستحمال, انا بحبه مستحملاه, أنا بحبه بضحي.
1: هي التضحية أي نعم ممكن تكون جزء التضحية دي يعني أصل المحبة، إنه أنا أضحي عشان أنا بحب الشخص، لكن أنا بضحي من يات نوع؟ يعني شنو هو نوع التضحية اللي أنا بضحيها؟ تمام. وهل معليش يعني أنا حقول يعني إحنا هل الشخص قدامي بيستاهل هذه التضحية ولا أنا بضحي وأنا بأذي روحي وبأذي أولادي مثلا في المستقبل وبأذي نفسي وبكون أم غير صالحة في العلاقة دي لو أنا ماشي أتزوج مثلا الشخص ده؟ فيعني ما عشان كده بقول لك في خلط وعدم مفهومية في موضوع الحب وفي موضوع التضحية وفي موضوع الانجذاب والتعلق. من البداية أنا بختار كيف يعني أنت، أنا بالنسبة لي واحد من البداية هو قبل ما يتجوزك بيضربك أو بيتكلم معك بأسلوب ما كويس أو ما بيحترمك أو ما بيقدرك ما بيثق فيكي
0: ما بيهتم بتفاصيلك
1: ما تفتكري انه ده حب. ما تقولي خلاص اوكي حيتعدل قدام، ما تقولي خلاص اوكي انا حقبل كده لانه مثلا لا لا ده ما حب. تاني حاجه ودي حاليا بقت ما في ليه، لانه الناس بقت شغاله في عصر السرعه، الحب ياخذ وقت عشان يتبني. تمام
0: شيلتيني الهم.
1: انا شايله الهم.
0: كده الحب ياخذ وقت دي
1: يا الحب ياخذ وقت
0: كيف يا دكتورة؟
1: بياخد وقت كيف؟ لأنه الحب ما بيظهر فجأة، يعني بيظهر فجأة الانجذاب والإعجاب، أوكي؟ والإعجاب ده لو أنا يعني مشيت فيه كتير من غير ما أعرف زي ما قلت لك الشخص من جوا، ده بكون بضيع في وقت. لكن الحب بالعكس أنا بشيل الطبقات كل شوية ليه؟ لأنه الحب بيتبني مع المواقف، مع الظروف اللي إحنا بنعيشها سوا، مع القرارات اللي أنت بتاخدها، مع ده هو الحب. تمام. فاحنا بنحتك ببعض في قشره، في كل مره كل ما بنمشي قدام في قشره بتتشال، لكن شنو انا بتقبل الحاجه دي. تمام. دي هنا التضحيه، انه انا بتقبل الحاجه دي وانا راضيه. فهمتي؟
0: أيوة
1: انا راضيه وانا راضية. قادره اتعامل،
0: ما ضغطاني نفسيا.
1: أيوة.
0: ما مرهقه.
1: فدي فكره الحب بطريقه بسيطه بصراحه،
0: ما بتطفي شخصيتي.
1: ايوه هي بالضبط كده. بالضبط كده.
0: أيوة.
1: انه انه انه انا لما اجي اقول احنا انا بحب الشخص لازم اكون عدى علي وقت، عدى علي مواقف كثيره معاه، عدى علي ظروف كثيره خلتني اقول لا. في كل المرات وفي كل الاوقات انا برجع بختار نفس الشخص، غير قابل انه هو شنو يتبدل. الشخص ده بالنسبه لي غير قابل انه هو يتبدل. شايفاك بتهزي راسك.
0: ما لما كلامك ده على فكره حسيت انه ساعه ونص ما حتكفي. فرايك شنو نشيل كده المتابعين ندخلهم معانا كلهم مع بعض؟ يعني معانا ادم بشير بيقول صباح النور والسعاده لكم، التحيه اهلنا الطيبين وبالبرنامجكم الجامعة دي قلناها. في البينو مارتين بيقول صباح النور أختي رشيدة ودكتورة كاميليا، بجد أنا متشوق للحلقات زي دي. يا الله عليك يا البينو، هو شفتها نحن جبناها وخطيناها، شفتي يا دكتورة. في كريستينا فاروق بيقول يا صباح الورد كيمو ورشيدة الشوق بحر النور. وأنا يا داب بحضر بس شكلها حلقة ظابطة. يا زولة ظابطة شديد، شفتي جايباها لك الليلة
1: مدها كمان.
0: أيوة. توفي بيقول صباح الخير والسعادة يا رب. أيوة
1: صباح النور يا توفي.
0: في يونس بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرة راديو سمر، أزعد الله صباحك بكل خير. دي الرسالة دي طويلة، دي الرسالة طويلة دي طبعا نحن بنخدها في يعني بنتكلم جوا عن المودة وعن الاحترام. الاحترام قبل العشق على فكرة. زول ده دخل معاكي قال تقدر تختلف من غير إهانة، تنتقد السلوك مش الشخص. ما ترفع صوتك، ما تقلل. ما تذكر عيوبه قدام الناس. البيت اللي بيموت فيه الاحترام الحب يختنق فيه. رأيك شنو في الكلام ده؟
1: صح، هو لأنه صراحة الاحترام هو عمود من أعمدة الحب. أيوة. صح.
0: لا لا لا لا لا لا يعني دخلتينا كده في في في في سكة أنا كنت مجهزة لك غايته كلام كتير لكن غايته طار من راسي يا دكتورة كاميليا. طيب قلت التضحية إنه أنا ممكن أضحي وأشيل القشرة عشان قشرة الإعجاب وقشرة الانبهار والكلام الفوق ده اللي تبند عليه وسر كتيرة وبعد شوية السبب اختفى فجأة المشاكل. لكن دي الطبقة الأولى. الثانية الأول سلم البوصلين للحب. الحب بيجي مع الوقت. طيب يا دكتورة كاميليا، بما أنكم أنتوا شباب يعني ونحن قاعد نربع لكم أنتوا عصر السرعة، الحب اللي بيجي عبر هذا الجهاز ده دار له وقت؟
1: السوشيال ميديا.
0: أيوة. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا عندي أولاد وفي سنك وبسمع منهم إنه في ناس اتقابلت وحبوا بعض وخلاص وصلوا في مرحلة إنه يكونوا أسرة وهم كانوا لسه ما شافوا بعض وكثيرة جدا. فهل في نسبة نجاح للعلاقات الزي دي؟ هل محتاجة حاجة؟ نحن أنا شخصيا في جيلي ما في الكلام ده عشان كده ما مشبعة بيها. فإنتوا شباب هل هو العلاقات تغيرت بقت كده ولا في حاجات تغيرت فيها ولا فيها نسبة نجاح وفشل ولا دي مغامرة ولا
1: هو بصراحة يعني مع عصر السرعة كل حاجة تغير. يعني أنا ما حقدر أقول دي حاجة غلط أو حاجة صح أو حاجة فاشلة لأنه إحنا ما يعني زي ما أنت قلت إحنا ما عشنا نفس الجيل بتاعكم أو حتى الـ الـ الـ الـ

0: لا فهمتي؟ فلكن عن طريق السوشيال ميديا هو بيقدم لي بس اللي هو عايز يقدمه وانا بقدم له في المقابل الحاجة اللي انا عايز اصير عليه تمام. فلما نصل بس علاقتنا تبقى بس عن طريق السوشيال ميديا وما نتنقل لارض الواقع ونعيش مع بعض, يعني انا ما بقول نعيش مع بعض في بيت واحد لا, نكون محتكين مع بعض ونعرف بعد كويس واعرف مثلا لما يكون غضبان هو بيتصرف كيف, ولما يكون زعلان انا ابقى المكان اللي بينفس فيه غضبه ولا لا, او لما انا اكون متضايقه حامل. لو ما نقلنا العلاقه دي لارض الواقع انا بالنسبه لي العلاقه دي بتكون فاشله للاسف. اللي بيحصل حاليا ولحد اول امبارح الواحد الاثنين يتعرف على الفيسبوك يجي يتقابلوا اسبوع او شهر بالكثير بره الفيسبوك عشان عايزين يعرسوا في الشهر ده خلاص هم هيعرسوا ايوه. فعشان كده بنبني اسر بعد العرس هو يكتشف ان هي ما كانت زي ما هو قايل وهي نفس حكايه تكتشف حاجات ما كانت زي ما هو قال وتبدا المشاكل هنا. ممكن بعد كده ممكن ما يحصل طلاق فجاه لكن شنو بتبدا المسافه تبعد لانه هو حيرجع مكان وهي هترجع, لكن لما يرجع كل واحد حيرجع بمفهوم تاني عن الاخر فهمتي. وفي علاقات كمان من ناحيه تانية في علاقات نجحت, يعني في علاقات في ناس اخذت وقت فيها طويل لحد ما قدرت تنجحها. فهو الموضوع ريسكي وفي نفس الوقت ما بقدر اقول لك يعني ولا لا
1: ما في نسبه
0: معينه يعني. لكن طيب. لو رجعنا اكيد حنلقى نسبه مئويه انه عدد الطلاقات اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا.
1: ايوه انا طبعا من قبل بفتش على الشخصيه دي واللي جيتها ميساء علي. ميساء من الشخصيات اللي بتشارك وعندها وجهات نظر حتى لو الناس مختلفه معاها او حتى لو هي جريئه جدا في وجهات نظرها. فانا من قبل كنت منتظرها. قالت يسعد صباحكم استاذه رشيده وكاميليا وصباح مستمعي راديو سمر وصباحي انا وصباح امي ست الكل. شفتي صباحي انا انا عشان كده
0: صباح
1: ايوه. قال بناء الاسره محتاج مننا من البدايه الاختيار الصح, اختيار الشريك مهم. مركز في دي يا دكتورة كاميلا. قالت المرأة ما مجبورة تقدم أي تضحية لأي سبب من الأسباب مهما كان محبة الشخص لك. الحب راهو ما بيحي أسرة, الاحترام والتقدير. عرفت أنا كنت منتظرة عليك عندها وجهة نظر. أنا حتى لو ما كنت في الحلقة بنتظر تعليقها.
0: أهلا بك ميساء.
1: عندها أنا يا ميساء بجد أنا يعني عجباني شخصيتك حتى لو في شوية اختلاف ممكن في وجهة نظرنا, بس بحس إنه تلاقي وجهة نظر ثابتة في كل حاجة, عارفة مكونة شخصيتك, عارفة الدرب بتاعك هوين, وجريئة في
0: طرحها
1: للمواضيع. رأيك شنو في إنه المرأة ما تقدم أي تضحية مهما كانت لأي سبب من الأسباب؟
0: هي نوع التضحية الماشي انت تقدميها, بس خلينا فكرة المرأة دي ذاتها انت التضحية اللي حتقدميها قبل. انا مع انه المرأة ما تقدم تضحيات قبل بداية العلاقة والارتباط الرسمي فهمتيني. لكن بعد مرات وانت خلاص ارتبطت وبقى مثلا عندك بيت, في انواع من التضحية اللي هي التضحية الغير مؤذية بالنسبة لك انت ممكن تقدميها عادي, دي ما فيها مشكلة. وقبل ما ترتبط بالشخص ده ارتباط رسمي وتكون اسرة, انت حتضحي بشنو عشان تعمل شنو عشان تصلي مثلا عشان تخش البيت. طيب انت في حاجات لو قبلتيها او تنازلت عنها, بالذات لو كانت حاجات جوهرية او حاجات لا علاقة بمبادئ اساسية او
1: القيمة في الجو
0: أيوة يعني حاجات لا علاقة بالقيمة بقيمتك أنت كامرأة مثلا أو جوهرية أو عقائدية, أنت بدأت تتنازلي من قبل ما حتى تتزوجي عشان تتزوجي. بعد كده شنو حتى تقدمي وتاني أنت ما حتقدمي حاجة لأنه أنت فقدتي نفسك قبل ما شنو قبل ما تبني العلاقة أصلا. فالتضحية أوكي, لكن أنا ممكن أضحي مثلا بحفلة, يعني ما عايزة حفنان, ما عايزة صالة أوكي, دي تضحية مقبولة. لكن التضحية قبل الارتباط ده دي ما لازم تضحي بقى.
1: في أبو ابتهال قال أنتوا بتناقشوا أهم حاجات نحن في حوجة ليه؟ رأيك أجري معي؟ لو ظهرين عندك متابعين خش عشان نحن نخلص.
0: في أبو القزم
1: أيوة.
0: قال صباح الخير وكريستينا رجعت, قال زهرين مسخنين من البداية. يا من البداية
1: طيب في ميسار قالت لك ما عارفة، لكن قناعتي أي علاقة فيها تنازل نسبة الفشل كبيرة جدا، حيدفعوا ثمن آخر الأولاد، ثمن في الآخر الأولاد إذا استمرت العلاقة توجد بالزواج. غايته أنا شخصيا

0: هي ما مستعدة أقدم أي شيء لما شنو تتنازل حيجي يوم يتنازل لما تتنازل حيجي يوم يتنازلوا عنك نقطة سطر
1: زعلاني شديد ميساء
0: محتاج تعرف الشخص تعامله مع الآخرين الحاجات المشتركة بيننا شنو هل هو بيتحمل مزاجي مثلا لما نكون ما تمام هل مستعد يقدم لي أي شيء أي شيء تجاهي علاقته الأسرية النقطة الأهم التربية والتعليم يعني هي خط نقاط فعلا
1: نقاط بتخصها هو طبعا احنا ما بنتكلم هنا عن التضحيه السلبيه زي ما احنا قلنا انا بنتكلم عامه عن التضحيه عامه هي تضحيه ذات انواع زي ما انا ذكرتها يعني نسبه اللي كلامه تضحيه انواع في حاجات انا بقدر اتضحي فيها وما بتاثر في الموضوع وفي حاجات لا انا ما بقدر اتنازل عنها.
0: طيب ماشي في متابعين عندك ظاهرين معاك
1: في ابو دريج النذير أيوة. بوتو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكل مستمعي راديو سلام سمر سوري موضوع الحب وبناء الأسرة ده عشان يكون في الواقع أولا يكون الاختيار بين الطرفين سليم ثانيا الناس تحاول اختيار في الشريك يكون في أسرة لها ترابط وإرادة قوية وإدارة قوية يعني الأسرة قوية. تكون يعني لما يكون بينكم في شفافية في العلاقة هنا بتقدر تكون تكون أسرة سلام لكم من كل جنوب السودان منطقة أبيا أهلا بك أبو دريج وأهلا بكل منطقة جنوب السودان.
0: طيب خليني أخذك كده لمحور تاني يا دكتورة الحب بعد ما عرفت الحب ده أنا ذاتي أول مرة أعرفه يعني ما عارفة قايته بس الحمد لله الحب ده قرار ممكن أنا أقرر أني أحب بكلامك اللي أنت كنتيه أتخلي أنا ممكن أقرر أني أنا أحب
1: يا
0: صح؟
1: الحب الحب الحب قرار وانا قبل قلت لك شنو هو انك انت بتقرر تختار الشخص كل يوم نفس الشخص كل يوم مهما نعمل لك ليه لانه انا بقول لك قرار ليه لانه هو ما مجرد شعور الحب ما مجرد شعور لكن هو مش بالعكس لكن بيغذيه الانجذاب والاعجاب والمشاعر بس هو في حد ذاته الحب ما شعور ليه لانه الحب فعل تمام هو يعني ده ما بقوله is action word يعني هو فعل أنا بعمل وحاجة أنا بعملها سكة أنا بمشي فيها طريق أنا بمشي سلوك أنا بسلكه كل يوم تمام اختيار بتاع قرار بجدده في كل لحظة فهو عبارة عن هو شعور في ناس على فكرة أنا اتناقشت قبل كده مع ناس في ناس لا شايف الحب مجرد شعور شعور قوي شديد بيجذب الزول وبتاع لكن أنا بالنسبة لي أنا لو صحيت واختفى الشعور هيضيع الشخص المعي
0: ايوه
1: هيضيع فعشان كده هو قرار انه انا بقرر كل مره انا اختار نفس الشخص
0: انت كده لغيت لي السؤال اللي ثاني كنت عايز اساله لك دكتوره كايلي انا كنت عايز اسالك هل ممكن الانسان يلقي انفصل من علاقه رغم انه فيها احساس لكن انت كده كنت ممكن يكون احساس اعجاب او ممكن يكون احساس انبهار لكن ممكن انا انفصل من علاقه اكون انا حبيت لكن حبيت الشخصيه الغلط ودبح دفني كده أوتوماتيك في العلاقات السامة أختي لي أختك فيها
1: رغم أيوة نعم ممكن أنا أكون جدا واعية بفكرة الإعجاب والحب والتعلق ده إحنا ما تكلمنا برضو عن التعلق لسه على فكرة
0: لا فيها أيوة
1: أيوة لكن رغم ممكن الوعي ده كله أنا أغلط وأحب شخصية غلط تمام يعني أدي مشاعري وأدي وقتي وأدي مجهودي وبالعكس أبذل مجهود حتى وأنا زي ما قلت لك هو قرار أنا للأسف ممكن أقرر أختار نفس الشخص كل مرة وهو يكون غلط تمام ليه لأنه زي ما أنا قلت لك أنا بسمي ده حب لكن مع الوقت ممكن اكتشف انه ده ما كان حب انا بذلت مجهود ليه لانه اوكاد احنا حتى الناس اللي بنقول هم واعيين الوعي بيخلينا نصير انه الحاجه دي لا حتمشي زي ما احنا مرتبين في دماغنا تمام لكن هي ممكن تكون في مشاعر نعم ومشاعر قويه شديد لكن انا اقدر اقرر ان انا عايز انفصل ليه لانه ما هو الشخص اللي انا حاسه مثلا معه بالامان وده جزء كبير جدا بيمثل الحب انه انا احس معك بالامان او احس انه انا ما حاستبدل في يوم من الايام مثلا او مثلا احس بعدم الاحترام اي نعم انت بتحبني لكن ما بتحترمني ما بتقدرني ما ما ما بتديني القيمه بتاعتي تمام شخصيتي مهزوزه انا طول ما انا جنبك انا تمام انا تغيرت خالص في العلاقه دي اي نعم في مشاعر حلوه وممكن ما اكرهك بعد ما اسيبك لكن في نفس الوقت انا لما افضل معاك انا بتاذي انا اتاذيت انت حتتاذي والكل حيتاذي فالانفصال هنا بيبقى اسلم حل
0: طب انت رجعت لي للنقطه بتاعت التعلق ما نوقف. طيب كلمة لي عن التعلق، لانه التعلق ده ده المرجحل في النص، ولا انا قادر اسيبه ولا انا قادر استمر معه، انا متعلقه به.
1: ايوه التعلق يعني احنا لو جينا نعرف التعلق من ناحيه نفسيه، هو حاجه نفسيه جواي بتخليني انه انا افتكر انه الحاجه دي او الشخص اللي قدامي ده، لو انا الحاجه دي مشت انا حياتي حتنتهي. دي التعلق، تمام؟ فانا بتعلق بالشخص اللي قدامي ده، بيكون عندي اسبابي. واحد من الأسباب ممكن عشان أنا خايف إنه أنا أفقده، إنه أنا مثلاً فقدت شخص قبل كده، فتولد جوايا خوف من الفقد، فبتعلق بالشخص اللي أنا حقابله قبل بعد كده. أو يكون عندي مثلاً مشكلة مع مع مع نفسي في إنه أنا ثقتي مهزوزة، ولقيت شخص قدر مثلاً يحبني أو قدر مثلاً يتقبلني، فبحس إنه هو اللي باني شنو اللي أنا ببني عليه شخصيتي، ببني على اول الفاليو بتاعي، ببني على انه انا قيمه في المجتمع وفي نظر الناس لانه هو قابلني، فبتعلق بهذا الشخص. فهمتي؟ تاني حاجه ممكن عشان الاهتمام، بس احنا بنتعلق لانه كلنا كائنات بنحب الاهتمام، ما نكذب على بعض يعني، ما أيوة. كائنات اللي هو حتى الرجل بيحب الاهتمام، تمام؟ اذا كانت انا مرأة او رجل، فبيبقى ده سبب انه انا بتعلق بالشخص شنو قدامي. لكن التعلق مشكلته انه هو اعتمادية زايدة على الاخر، يعني انا بعتمد على الاخر بطريقة مبالغ فيها، وده بيدخلنا في انه بعد كده في تعلق صحي وتعلق غير صحي، تمام؟ التعلق الصحي انه انا نعم انا الشخص ده موجود في حياتي، لكن ما بلغي شخصيتي، ما انا ما بعتمد عليه اعتماد كل، عايشه حياتي طبيعيه. لو هو ما في مثلا ما مشكله، لو هو في اوكي تمام.
0: بمعنى
1: يعني لو يعني لو سافر ما مشكله، لو ما ضرب لي تليفون ما مشكله، انا عايشه حياتي، عايشه يومي. ده تعلق صحي. اي نعم بستنى اتصل بها حتتصل معها. لا لما انا جايه. الغير صحي بقى شنو؟ انه انت تركيزك كله او هو تركيزه كله على الشخصيه دي، من ما يصحى من النوم لحد ما ينوم
0: ادور في فلكه.
1: ايوه يعني انا حياتي كلها تتمحور حول هذا الشخص.
0: ولد او بتعرف
1: ولد يا ايوه ممكن
0: يعني
1: يكون ولد.
0: ممكن في رجال شخصيتهم بتتلغي مع المرأة
1: بالضبط كده. وشنو ويعني لو لو لو لو, لو انت مثلا ما جاتك رسالة من الصباح من هذا الشخص، يومك كله خلاص اتقلب، ومعناته هو ما حيحبك تاني، ومعناته هو يعني ما في اكسكيوز، ما في عذر، ما في رسالة من الصباح معناته هو ما بحبني، معناته عايز يسيبني. فهمت التفكير كيف؟ عايز يسيبني. فانت بتبدي شنو؟ تخلق لنفسك حاجه، فكره في راسك، وتعيش بها النكد باقي اليوم، تنكد على روحك وعلى الناس البيت وعلى صحباتك وعلى عليه هو ذاته لما نيجي بعدين راجع. فهمتي؟ فده التعلق الغير صحي، بيخليك دائما انت مستنيه الشخص الاخر يديك الاحساس بالامان، يديك الاحساس بوجودك، يديك احساس بقيمتك.
0: طب يا دكتورة كاميليا، انت بتتكلم من الكلام حدف معي في ناحية تانية، دي مش دخلة في النشأة والتربية او اللي انت الجو اللي انت تربيت فيه من زمان؟ ممكن اكون انا طول عمري في بيتنا ما حسب قيمتي، فما صدقت انه لقيت انسان اداني قيمة.
1: ايوه ما هي معظم، شوفي معظم المشاكل العاطفيه عند الانسان يعني بتكون جايه من التنشئه، مش معظمها كلها اصلا جايه من التنشئه، تمام؟ اذا يا اتنشأت او تربيت في بيئه تمام كويسه قدرت تطلع منك انسان سوي، واحنا سوي دي سوي على فكره، ما في انسان سوي،
0: وما في انسان
1: سوي دي شنو؟ سوي دي انه انا قادره اتعايش مع الحياه العاديه والناس بطريقه عاديه وكل حياه، ده سوي. لكن 100% ما فيني مشاكل نفسيه، لا ما في ما في. لكن شنو البيئة بتأثر والتربية بتأثر. يا
0: عيتو يعني الليلة جهجهتيني جهجها كده. عيتو جينا ما كافي، والكلام الكتير كان ماشي زي ما بقوله شنو
1: بالبركة. بس كانت بركة برضو. أيوة.
0: طيب أنا لسه حابين إحنا نتكلم عن العلاقات السامة. نحن طبيعي رميين إنه العلاقات السامة خاصة بالبنات بس. هل الأولاد ممكن الولد يخش في علاقة سامة؟ خصوصاً نحن في مجتمع ذكوري.
1: أوه. هو طبعا بس نسبة اللي احنا في مجتمع ذكوري فكل المشاكل اللي بتظهر بتلوم المرأة او تلوم البيت تمام. يعني ما في واحد يعني لكن حاليا طلع حاليا بيجي الناس تتكلم تتكلم عن شخصية الرجل عن بتاع وفكرة النرجسية يعني الراجل النرجسية الراجل بتاع لدرجة انه بيجت يعني باخت ذات بيجت بوخت بيجت ما حلو بيجي ايش اي حاجة ما عجبك توكسيك او نرجسي تمام. أيوة. تمام. لكن في علاقات سامة علاقات سامة يعني هي شنو علاقات سامة انه انا دخلت انا ارتبطت بشخص وانا زي ما قلت بتأذي انا ما ببني هو ما بيقدم لي شيء غير الأذية تمام. وللأسف انا بكون عايشة دور المضحية بقول لا هو حيتغير لا
0: البيت لكن انا بقصد الاولاد
1: الاولاد ايوه احنا في بنات مؤذين في بنات مؤذين جدا يا في بنات مؤذين انا مش بيت بقول لك في بنات مؤذين في بنات مؤذين
0: تخش في نقطه الاستغلال المادي
1: الفكره ما مادي ما
0: طيب
1: مادي
0: بمعنى شو؟
1: لك يعني احنا ممكن خليه يعني معلش انا اسفه للمشاهدين مشاهدات البنات لكن الفكره في الاستغلال باستغلالنا للولد ما بس مادي هو طبعا بشكل المادي المعروف
0: أيوة
1: المعروف
0: يعني
1: بس كمان احنا بنستغل فكره انه المشاعر بنستغل المشاعر بيكون انا مثلا في حاجه الاهتمام ف انا بحبه مثلا او الكراش بتاعي ما شغل باب بمشي بفتش منه اللي هو بيحبني عشان هو حيهتم بي فهمتي يديني الاهتمام مشوره طول الوقت جيب لي رح اعمل لي اسوي لي وديني ما بعرف ده كان زعلانه انا مبسوطه انا بتاع دي جات من هنا فكره الباك اب انه انت عندك واحد في الرف واحد في ليه لانه كل واحد عنده مهمه في حياتي صح فعلا أيوة. في واحد بيديني اهتمام فانا بركز لما اكون متضايقه او زعلانه او انا حاسه انه انا وحيده بمشي له يديني الاهتمام اللي انا عايزاه في واحد مثلا بيديني هو اللي بيسدد احتياجي المادي فانا بمشي له لكن لو انا متضايقه ما بمشي له لانه هو ما بيديني الاهتمام.
0: طيب في نبيل بشار انا حابه اقرا لك تعليق وقال لك بصراحه الحب يمكن ينتهي بس التعويض صعب جدا. انك تعوض حبك ده صعب.
1: هو الحب ما بينتهي بتنتهي العلاقه
0: صح؟
1: ايوه بتنتهي العلاقه
0: بمعنى
1: يعني اما الحب ده لو انا حبيت الزول مهما كان حتى لو وصلت لمرحله انه لا انا احسن اسيبه تمام لكن بتفضل المشاعر شنو تجاهه انا ما بكره بعد الحب ما استحاله زول بيكون حب زول حقيقي وكرهه بعديه تلقي اي نعم ممكن يبعد عنه ممكن يقطع علاقته به وممكن ما يتواصل معه لكن ما بيصل لمرحلة بتاعت كره تمام أيه. بتفضل المشاعر الحلوة لكن العلاقات تنتهي اي نعم العلاقات بتنتهي.
0: عارفة في كمية تعليق يعني في معانا ابو ابتهال خلينا ناخد أوكي. اجزاء من التعليق بتاعه قال الحب قبل الزواج هي فترة استكشاف وتقييم والتضحية فيها تلعب دور حاسما مع إصهار مدى الالتزام والصدق بين الطرفين ومع ذلك تتطلب هذه المرحلة توازنا دقيقا بين العطاء والحفاظ على الذات. دي النقطة اللي انت كنت بتتكلمي فيها لأن المبالغة في تقديم التنازلات قبل وجود ارتباط رسمي ومسؤولية كاملة قد تؤدي إلى الندم أو الاستنزاف العاطفي. يا من نقطة الاستنزاف العاطفي دي نقطة فبعد كده هو بدأ يشرح لنا علامات الحب الصحي زي ما انت كنتي قال تضحيات غير صحية قبل الزواج التخلي عن الهوية والقيم تغيير المبادئ الأساسية والمعتقدات ده هو موافق معاك جدا في الكلام اللي انت بتقوليه. قال لك التضحية السليمة قبل الزواج تبنى على التقدير المتبادل يجب أن يشعر الطرف الذي يضحي بأن تنازله مقدر ومفهوم
1: مقدر
0: يمشي معاك في نفس النمط. في جنبير بيقول بداية يوم مشرق وجميل لك يا غالين أتمنى أن يحمل هذا الصباح في طياته كل ما يزعد قلوبكم ويجعل يومكم مليئا بالنجاح والطاقة الإيجابية والخير الكثير.
1: أمين
0: أمين يا رب. يلا قول لنا الفرق بين طبعا ميساء مرسلة لك تعليقات ميساء عملت لك حوار قلت لك الإنسان يمكن يحب
1: ما حب يأذيك
0: خلينا ندخل في قلب الموضوع لأنه نسبة النرجسية أكتر التعلق أخطر من الحب نفسه لأنه ممكن يصير مشاعر الخوف الغضب الغيرة الرفض الانتقام الشخص محتاج يأخذ مساحته مع نفسه
1: كلام صح يا التعلق ايوه لا بيعمل مشاكل بعدين بالذات لو حس بالخطر انك انت حتسيبه
0: ايوه
1: في... عندنا برضو محمد يعني
0: أيوة
1: بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكل لكم جميعا يا أستاذ رشيد والضيف الكريم دكتورة كاميليا, صباح النور عليك. بس أنا بسأل, هل الفرق شنو أو الفرق شنو بين الحب والتقدير, وهل الحب هو كل شيء في بناء العلاقات بين البشر؟ وشكرا, ربنا يبارك حياتكم جميعا. أمين, ويبارك حياتك كمان. نجاوب على سؤالك. احنا التقدير انه انا بقدر الزول, انه انا بقيمه هي دي التقدير, انه انا بقيمه. بيجي فيها الاحترام برضو, انه انا بقيمه بحترمه بديه مكانته اذا كان وسط اهلي, وسط اهله, وسط المجتمع, قدام اولادنا بعدين, ده التقدير. والمجهود اللي هو بيعمله انا بكون شايفاه, انه هو انا بديه احساس انه انا شايفاك, شايفه مجهودك, شايفه تعبك, شايفه الحاجه البسيطه اللي انت بتقدمها لنا, فبرافو, ده التقدير. اوكي, الحب بيشمل التقدير. يعني التقدير جوا الحب, مع الاحترام, مع الثقة, مع الكده, ده كده كله باكج
0: مع بعض.
1: أيوة, اسمه حب, ده الفرق بيناتهم. يعني ما هو ما في فرق, لكن هم مكملين ببعض. أما السؤال الباقي اللي هو العلاقات تبنى بين البشر بالحب بس, لا, ما بس بالحب, لكن الحب هو أساس, هو الأساس.
0: خلينا بالله لك ريجي كده عشان أنا ناوي أخفز بك غفزة كده بعيدة.
1: أوكي, تفضلي.
0: عارفة الناس بتحب وبتخش والقلب بيدق والكلام بتكتب, زمان طبعا كان في جوابات
1: رسائل, واتسمح لها
0: لا لا لا وقفة طناف يا دار, بحكي لك على زمننا, انت جاية من المدرسة, المهم ورقة كده تجعلك تشيلي يعني كده. كان دي التواصل بتاع للحب كويس, وما بدينا الجيل حاليا, بس بقول مفهومه نتغير. المفاهيم وطريقة حتى المشاعر تغيرت. احنا كلنا ده, انا ما بدين جينك دكتورة كاميليا, انا ما بدين
1: هو كل جيل عنده مميزات وعيوب.
0: احنا كان في لخبطة بين التضحية والصبر.
1: ايوه,
0: يعني انا النقطة دي يعني حلتها بعد فترة, انه التضحية هي شنو والصبر هو شنو, وانا اصبر ليه, وهل الصبر بس لمجرد اني انا اصبر وخلاص, وهل المرأة لازم تصبر
1: طول عمرها؟
0: اي انت والصبر الاثنين عملة واحدة, يعني مرأة وصبر عشان البيت يمشي. لكن حاليا للأسف الشديد ممكن يحصل حب, بتجي نقطة الأهل, وتجي نقطة العادات والتغاليد, تجي نقطة تدخل الأسرة. وأنا ما قاعدة أتكسف أقول, أنا مثلا أنا أضرب لك بنفسي, أنا عندي حرة في مساحة في نفسي أنه أنا أتكلم عن نفسي, لأنه أنا مسؤولة عن الكلام اللي أنا بقوله. أنا مثلا أولادي ما مرتبطين لأسباب كثيرة أو لظروف, ما مرتبطين من داخل السودان. فده جوا الأسرة واجه نسبة كبيرة من الاحتراط.
1: أكيد.
0: ليه؟ بنات السودان كملوا, بنات الأسرة كملوا. طب يا أخواننا ديل نشأوا في ظروف معينة لأسباب معينة, ما
1: أيوة ما نفس البيئة اللي هم
0: ما نفس البيئة
1: اللي إحنا قمنا فيها.
0: أي حتى لو بيعرفوا الأسرة, حتى لو بيعرفوا الأسرة الممتدة, حتى وحتى, لكن في عوامل كثيرة. فيلا تدخلنا نحن في القرارات الزي دي. وحتى الأولاد للأسف الشديد بيحبوا, بس يقول لك حب قلبك واختار بعقل التبوك. ونفس البيت, حبي بس بعدين اختار البستور لك البيت. البستور لك البيت ده
1: البيت انت دكاشات
0: واصلت جيلكم انا
1: ما مشيت بعيد.
0: ايوه ما مشيت بعيد. يلا دي دي دي دي, دي بتتحلى كيف؟ ارمي لنا فيها.
1: طبعا يعني الزواج يعني هو في دي فكرة الزواج, خلينا احنا دخلنا فكرة الزواج. الزواج بمفاهيمه كثيرة. فكرة الأسرة وتدخل الأسرة في الزواج, طبعا أكيد لازم الأسرة تتدخل في اختيارك للشخصية اللي انت حتجيبها, إذا كان بيت أو ولد انت حتجيبها من داخل الأسرة. بس التدخل بيكون في شنو, أو التدخل بيكون في حدود. ليه؟ لأنه لما أنا مثلا كشخصية أسمح بأنه الأسرة تتدخل من اختياري الأول أوكي، وأنا أمشي بعد كده لازم تسيب بعد كده المركبة دي للأسرة. ليه؟ لأنه لو أنت اختلفت مع هذا الشخص أو أنا اختلفت مع هذا الشخص هرجع السبب لمنو؟ ما أنتوا اللي جبتوا عليه أو ما أنتوا اللي اخترتوا لي، فهمت؟ فإذا أنا حمشي على حسب الأسرة أكمل كل حياتي بعد كده على حسب اختياره.
0: ما بتجي
1: ما خلاص، انت عايز كده. انا طبعا شنو الاسره بتتدخل ليه؟ لانه احنا عايزين نحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا، عايزين نحافظ على مجتمعنا، عايزين يعني عيالنا ما يطلعوا برا زي ما قلتي برا المجتمع وبرا العادات والتقاليد برا الكسره والعصيده وكده، فبنبقى في هذا المجتمع، عايزين نقلك نفسنا في هذا المجتمع. يعني انا اقول لك حاجه، انا واحده من الناس، واحده انا ما عارفه معي كتير او لا، بس انا في فكره الزواج انا عندي مشكلة الباوندريز، الحدودية المحدودية. وبذكر قبل كده بتكلم مع صاحبتي اتجوزت، فبقول لها من حسي عندي عيال يعني كده، بقول لها شوفي من حسي لو انت عايزة عيالك يتجوزوا الناس او الشخصيات او القبيلة المعينة اللي انت عايزاها ربيهم وسطه. ليه؟ لانه ما تربي ليه يعني مثلا تشيلي ليه ولد تربيه ليه في في في في مجتمع مختلط. تمام، الاختلاط هنا قصدي شنو؟ مختلط ثقافيا، مختلط عقائديا، مختلط من ناحية التنشئة، فهو بيتعايش مع ناس كثيرة وبيشوف ناس كثيرة ويتربى مع ناس كثيرة، ياخد مفاهيم كثيرة. تمام، يطلع لك اي نعم هو بينتمي لهذه الأسرة بس هو مخه ما زي شنو نفس هذه الأسرة، طالع مختلط بدا، وتجبريه انه هو في هذا يرجع لهذه الأسرة يتجوز من هذه الأسرة. طبعا اذا هو رجع براو طوعت وقال انا لا عايز اختار بيت بلدي، بعد كده هو هيكيف نفسه انه هو يعيش مع بيت بلده. لكن لو لا ما عايز يعمل كده ما تجبريه انه هو لازم يرجع. ليه؟ لانه هو اخذ، هو بقى شخصيه بالثقافه الثانيه، والبنت الجايه دي للاسف اللي هي مختاره، مش لا انتوا حتجيبوا تعرفوهم على بعض اتفقتوا اوكي كملوا ولا لا، ضربنا تلفون وولدنا داير بيت والبنت انا دايره ولد، انتهى الموضوع، لصقناه مع الرسنام بكره تمشي تفاجئوا شنو، يتفاجئوا مع بعض. فانا بقول لها شنو لو انت عايزه تعمل كده فاولادك من حسا يعني تجبريهم ربيهم مع الناس اللي انت عايزاهم يتجوزوا، ما تفكهم للعالم.
0: طيب مش نحن أسر بتهاجر
1: يا للأسف
0: أولادنا برا،
1: يا
0: ما في أسرة سودانية الليلة يا دكتورة كاميليا ما عندها زول مربي أولاده برا،
1: يا
0: وبتجي ثقافتي إنه أنت نحن أخوان. عندي أخوان رابين في دول عربية أخذين الثقافة العربية اللي ما بعيدة عن الثقافة السودانية، وعندي ناس عبرين المحيط
1: يا
0: أولادهم مشى في السودان، ما لقى السودان، حتى الكلام العربي ده في
1: خطر.
0: وين وين وين عشان انت تفهمي لك كلمتين ثلاثه.
1: ما انا
0: انا لما نيجي نقطه، معلش اقول لك،
1: أيوة.
0: لما نيجي نقطه الارتباط بتصهر الاسره هنا، وحتى الام والابو عايزين لا ارجع
1: لبلدك،
0: ارجع لبلدك.
1: ما انا قلت لك اذا هو رجع طواعيه براو من نفسه قال لا انا عايز بيت بلدي. تمام، والفكره هنا ما تجي ما خير يعني انا ما ولدي عشان مغترب انا اختار له اي بيت، واي بيت مفروض توافق
0: البيت
1: ما يتوافق عشان هو مغترب بس مغترب. يعني ما نعمل شنو. لكن الفكره شنو انه لازم يكون اختياره هو حتى وفي بلده، يعني انت حتى وانت برا طيب خلاص عايزين انه يجيب بيت بلده، نقول له خلاص انت من يعني، وانا من حاول اغذي الفكره دي من بدري. يعني ما اجي اخلعه فجاه لما هو يجيب لي مثلا واحده مغربيه فجاه يخطها لي كده انا عايز اتجوز البيت دي، اقول له لا لو ما عرست بدا انا ما عافيه لك وانا ما راضيه لك القصص دي. انت يا حاجه نايمه وين من بدري؟ ما انت شنو من بدري اتواصلي معه
0: تدي على سؤالي يا كميليا خلاص.
1: لا ما هي كده صح، انت عايزه انا الليله لو عايزه ولدي يطلع دكتور من بدري هحاول اغذي الحاجه دي جواه. أيوة. تمام، بحيث انه هو يهيئ نفسه انه في يوم من الايام هيبقى دكتور. نفس الحكايه، انت عايزه ولدك يعرس من داخل الاسره، من داخل البلد بتاعك، غذيه من بدري، كلميه او اتكلمي معاه لما تحسيه وصل مرحله هو عايز يرتبط او كده، قول له يا ده احنا لاسباب كده كده كده كده، وديه اسباب مقنعه تخليه هو يقرر هو عايز يتجوز، وديه حريه انه هو يختار. بعد كده لو هو رفض دي حياة تاني، لكن لازم هو يختار، هو اللي يختاره. ما
0: انت ما نمشي نختار له ونحن.
1: ما حد يعيش معه وانتو بعدين.
0: نخش كده على المتابعين معانا بشوي. بيشاي طبعا من المتابعين المميزين جدا. انا تخيلي بيشاي مرسل كم رساله، لو انت لقيتك واحده قوليها لانه انا شفت له قبل. بيشاي قال طبعا بيشاي ده متابع من جمهوريه مصر وبيكتب لنا بالمصري، فبجهجهنا جهجه انه نحن نحولها لسود يعني. قال العلاقات ما بتستمر بالكلام الحلو بس ولا بصوره حلوه قدام الناس، العلاقات بتعيش لما يكون فيها احترام وقت الخلاف وتقدير وقت التعب وسند وقت الضعف. ما في بيت كامل وما في شخص من غير عيوب، لكن في ناس بتختار كل يوم انها تكمل وتفهم وتسامح وتتمسك ببعض. دي تخليه دي كده دي التضحية التضحية الصحية. قال الحب الحقيقي ما مجرد مشاعر، الحب الحب غرار بتاخد كل يوم. قال بتستمر بيه والعلاقات. قال لما يبقى الهدف، قال لما يبقى الهدف ما إنه كل واحد يكسب الثاني، لكن العلاقة نفسها، أنا ما عارفة أترجمها لك يا بيشوي. أيوة قال لما يبقى الهدف مش إنه هو أي حد يكسب الخلاف، لكن العلاقة نفسها تكسب. ما معركة بيني وبينك يعني.
1: بينك الحكاية.
0: قال المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تسقط أبدا. كويس. أبو ابتهال طبعا مديك الكلام اللي كان متفق فيه معاكي، جزء كبير من رسالته. عندك باسل الخطيب قال تستمر العلاقات عندما تكون هنالك فهم عميق لطبيعة العلاقات بين الطرفين. تاني عندنا جنب الرجح تاني بيقول لك الأسرة الخلية الأساسية والنواة الأولى لبناء المجتمعات، يمكن دور الجوهري في التنشئة الاجتماعية، قرص القيم والأخلاق، الحفاظ على الهوية الثقافية، وإعداد أفراد صالحين وفعالين قادرين على المشاركة في تنمية وتطوير المجتمع. بشيء طبعا مرسل علاقة رسالة تانية في ألبينو قال والله ما عارف أقول شنو، لكن في كلام في قلب حب أشارككم. أنا كنت
1: دي اختلاف.
0: دي اختلافات. ايوه دي الاختلافات اللي بتجي يعني من البدايه بس. ودي دي دي
1: المشكله قال انه دي ما اول مره، دي ما اول مره يعني حصلت معي كتير.
0: يا البينو انا انا انا شخصيا حابه انه انا اتناقش معك في الموضوع ده. هدي هحول الرساله دي لناس المتابعه ونعرف نتكلم في الموضوع ده، واوعدك انه هيكون فيه حلقات تتكلم فيه ما دام انت طرحته وحاسس انه ازاك، فخلينا ناخده ونسيغه ويكون حلقة وتشاركنا انت فيها كيف قدرت عالجتها، ادركت انها صح ولا ما صح، ابعادها، فخليها كده مقفولة كده بيناتنا لحد ما نجي ونقعد ونجيب لك دكتورة كاميليا ونجيب لك ناس ثانية. هيثم قال مبدعات انت بكل صراحة، الحلقة جميلة جدا يا استاذة رشيدة ودكتورة كاميليا. يا هيثم في ذرات كده يعني كان ناقصك الكرسي بيجاي معانا بس. يعني كاميليا الليلة اتكلمت. يعني اتكلمت بطريقة جميلة، فخلينا عندنا محور كده أو محورين يعني دي غفزة كده كبيرة، فرايك شنو كده نطلع علينا فاصل شوية بس كده ونرجع.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. بتمنى ما تكونوا مشيتوا بعيد، يا دوب شلتوا نفسكم كده وحضرتوا كم سؤال كده لدكتورة كاميليا نستفيد منها. كل زول كده يحاول يقول لنا هو كان واقع فياته شرك، هل قالوا كان فعلا فاهم الحب والإعجاب والانبهار والكلام ده، ولا يا دوب اكتشف انه الحب حاجة مختلفة نهائي عن الإعجاب وعن الانبهار وعن التعلق وعن إدمان الشخصيات اللي انتي بتكلمتي لنا عنها. أنا ممكن أدمن شخصية لمجرد أني ما عجباني الشخصية دي، لكن أنا مدمنة شخصية تانية لقيت شبيهة بالشخصية دي. أنا ممكن أكون مدمنة حبي لأبوي، فحبي لأبوي خليني أنه أنا أشوف الزول المعايدة أو القريب ليدة هيعيشني في أمان زي ما أبوي كان معايش الأسرة في أمان، فأدمن شخصيته. فقولي لي إدمان الشخصيات.
2: هو فكرة إدمان الشخصيات زي ما أنت قلت أديت المثال ده، وحاجة تانية هي إدمان الحاجات المتعلقة بالشخصية دي. يعني أنا مش بدمن بس الشخصية كشخص أنا بحبه، لكن بدمن مثلا احتياجه لي أو احتياجي له، بدمن عطائه، بدمن اهتمامه، فبدمن حاجات هو بيقدمها لي. تمام؟ لدرجة أنه أنا بفتكر أنه أنا بحبه أو أنا بتعلق بالحاجات دي لدرجة بفتكر أنه أنا بحبه، لكن أنا في الحقيقة الشخصية ذات نفسها لو اتجردت من كل الحاجات اللي بيقدمها لي ممكن يطلع لا ده مش الشخص اللي أنا بحبه. عشان كده أنا دائما بقول هل أنت بتحب الحاجات اللي بقدمها أو اللي أنا بقدمها في العلاقة دي، ولا بتحبني أنا شخصيا؟ لأنه ممكن في يوم ما أقدر أقدم الحاجات دي، فلو أنا ما قدرت أقدم الحاجات دي حابقى برضو أنا محبوبة أو أنا مقبولة بالنسبة لك ولا لا؟ تاني حاجة، إدمان الشخصيات فيها ناحية سلبية وفيها ناحية نفسية. تمام؟ في ناس بيفقدوا زي ما أنت قلتي ناس عزيزين عليهم فبيفتشوا في شخصيات بصوت تانية على ده. وللأسف في إحنا ممكن ندمن شخصية مؤذية. ليه؟ لأنه أنا شخصيا بيكون عندي نقص جوايا ويكون عندي مشاكل نفسية، فدي دي دي الحسي بقت تترجم أو الناس بقت تطلع إنه العلاقات السامة، أنت بتفضل في العلاقة السامة، أنت مدمن الأذية وأنت ما عارفة نفسك.
1: قلت يا دكتورة كمان إحنا زماننا ضاع حصاي، ولا قالوا لنا في علاقات سامة ولا قالوا لنا في حب،
2: يمكن عشان ما كان الناس سامين أصلا. يعني أيوة مع الوعي الكتير أنت بتكتشفي حاجات كتير.
1: طيب خواطر نعمل طيب الخواطر. طيب زي ما كنت احنا كنا ماشيين هكذا، المهم
2: بالبركه
1: حياتنا مشت. تعالي دكتورة كاملي خليني اخذك لنقطه تانية، الجانب المادي في الاختيار لشريك الحياه والمقارنات والميديا، وانا عايزه واحد يفسحني وعايزه واحد يلبسني وعايزه واحد يكون يعني شعره عامل كده ولبس النظاره السوداء والسلسله القافله، وانا عايز بيت كده
2: مهندمة
1: يلا انا دي الصوره اللي بختار بيها. وبعد كده اجي الصدم بواقعنا وبالتوب والجلابيه
2: يا اول فليله حملت المكدوده
1: وادراك ما ادراك. فبقوم ده انا برضى به، لكن بكون انا
2: شم الوضع ما متقبله
1: حتى لو الانسان كويس. فالجانب ارمي لنا الجانب المادي اثر قدر شنو في الحب، وفي ناس كتير حبوا بعض وتخلوا عن بعض عشان الماديات، وبالذات البنات مظلومين في النقطة دي، لأنه زي ما بقولوا ديس حبيبتك لما نيجوا المختربين. في الجانب المادي دمر العلاقات بين الشباب أو أثر في الشباب في تفكيرهم في الارتباط على قدر شنو.
2: هو طبعا لو حاليا أنا عملت زي ما بقول شنو عملت بسمه شنو ورقة وجيت قلت لهم قد حاول قسمت، نسبة كبيرة من الشباب حتقول لك الناس بتعرس البنات هيقولوا الأولاد حيقولوا إنه البنات بيجوا ماديات ليه بيفتش على حياة أفضل تمام ليه لأنه للأسف برهن الحياة زمان كنا بننكرها كبنات لكن حسي بقت واضحة شديد أنت موسم المغتربين لما نيجي واحدة الليلة سينجل بكرة طوالي لابسة النقاب عشان هي عروسة بعد شهرين بتتخلي أيوة الجوارب أيوة أيوة أيوة عشان هي عروس أسر أيوة أسر شديد أسر ليلة إنه بقى يعني هي جاية كمان من شنو من فكرة السوشيال ميديا إنه أنا أصلاً علاقتي مبنية على السوشيال ميديا تمام ده للناس المغتربين طبعا العلاقتي مبنية على السوشيال ميديا فأنا وأنا وببني علاقة على السوشيال ميديا حبني على أي أساس أبنيه على أساس إنه أنا دار أبني معك طوبة ما أجيبك جاهز فهمتيني أيوة أجيبك أنت الشخص اللي أنا لما لقيتك في السوشيال ميديا وإنت شفت بوستاتي أنا كيف في السوشيال ميديا أنا شفت حياتك كيف في السوشيال ميديا عايزين نعيش نفس الحياة فأنا ما حرضى بأقلب كده حجيبك أنت داير زي ما قلتي تدفع ليه كم وحتعمل ليه شنو للأسف دي بقت العرس بيبقى في قاعة خرافية والعرس بيدفع دم قلبه وبعد كده هي تتشرط زي ما عايزة وهو مجبور يدفع لأنه ده أساس العلاقة أو مثلا أساسا العلاقة كانت شنو اختيارات من الأهل والكده فأنا بختار على حسب ما في النهاية لما أنا حضحي بمشاعري مثلا بنقول كده إنه مثلا أو البنات بيقولوا كده إنه أنا مدام حضحي بمشاعري وحضحي بالحاجة اللي أنا عايزة وحبيع حبيبي هبيعه بالرخيص
1: أجيب تمن
2: أجيب أيوة أجيب تمنه فأنا أنا ما بلوم بس البيت بلوم كمان الشخص اللي جاي يشتري يعني أنت اللي بتدفع معلش أنت كراجل ما عشان أنت راجل وأنت مقتدر فتشيل أي واحدة عشان هي جميلة وحلوة وأمك قالت عليها أوكي تمام
1: معكم معلومات يا كمان
2: عندي ما مشاكل لا ما هي كده اي واحدة دي شنو كمان ليه لانه اي هم ممكن الام تكون مختارة لك واحدة كويسة جدا بس شخصيتها ما زي شخصيتك مش عشان بيت هي كعبة لا
1: لا لا, لا
2: لكن شخصيتها ما زي شخصيتك ما حتقدم لك حاجة او انت ما حتزيد في حياتها حاجة بس العلاقة تبقى شنو وللأسف انا شفت نماذج زي دي كتير انه بقت العلاقة لو ما انفصلوا العلاقة بتبقى شنو دي مرتي وانا راجلك خلاص عندنا عيال كل زول عايش حياته
1: الروتين
2: بالضبط كده وكل زول عايش حياته ما في يعني حتى يعني انا عشان للاسف احتكيت بنسبه اللي شغلي انا بشتغل بعد مرات او كتير برايفت تيتشر بخش بيوت كتيره حتى انا بعد مرات بسال هم الناس اللي يتزوجوا كيف بصل للمرحله دي بسال يتزوجوا كيف ليه لانه بلقى ده في الشرق وده في الغرب بس المهم في عيال في النص تمام بس ما خربوا البيت فدي بتبقى شنو انه بتحس انه في النهايه هي اختارته عشان قروش او هو اختار عشان المكان الاجتماعي ما ننسى كمان ما البنات برام هم اللي
1: ايوه
2: يعني اولاد الاولاد بيتزوجوا بنات مش عشان اسرتها مكانتهم الاجتماعيه او عشان اسرتها فيلان. ايوه ناس فلان او عشان اسرتها مثلا عندها قروش
1: او مناسبين اسره فلان
2: ايوه او كده ده نوع من انواع الاختيارات هو ما حقول كله غلط بس في نفس الوقت بيرجع لو انت اللي اخترته انت كشخص يعني انا من أسرة فلان اخترت واحد عنده قروش من أسرة فلان لكن قدرنا نتوافق اوكي لكن لو لا بقى الموضوع اجبار او اوكي خلاص انا نعرس وخلاص انت جيل وصلنا مرحلة او انا مقتدر وادفع اكتر تمام انا حشوف انا لو سيكولوجيا كده لو انا حخير هختار اللي حيشيل
1: عارفة يا دكتورة كاميليا في الحلقة الفاتت في واحد من المتابعين رسل لي سؤال أنا حسيت إنه الإجابة أنا ممكن أكون جاوبت له بصورة عامة لكن أنت ممكن تديه الإجابة العميقة الصحيحة كان بيسأل بيقول الصداقة بين المرأة والرجل صداقة وهم متزوجين قال أنتم موافقين عليها يعني يعني يعني بيسأل إن مثلا بيت تزوجت أو عندها أصدقاء
2: أنت بتتكلم على الصداقة بين الرجل والمرأة هم يعني راجل ومرته هم أصحاب
1: متزوجين يعني مرة وراجل كويس فالراجل عنده صديقات
2: صديقات بين مرأة أوكي
1: أيوة وزوجته عندها أصدقاء فبتكلم هنا المشكلة دي تتعالج كيف هل هي ما غيرة لكن قال موضوع حساس جدا
2: طبعا
1: هل انا شخصيا دي وجهه نظري انا واقول لك انت عدلي ولك مطلق الحريه يعني تقولي كل حاجه انا متاكده حتطلعيها صح انا بقول انه الزواج ما سجن الزواج انت بتقول احترام وتقدير ومشاعر وشباب وفاهمين وواعيين ليه في النقطه دي الموضوع بيبقى شايك ممكن في زماننا نحن شايك
2: ايوه شايك اكتر
1: اصلا هو عشان انه يكون انت اساسا بتتكلمي مع
2: ايوه
1: مع الزوج ايوه دي دايره ليها يعني بيقولوا شنو ليفل تاني. ف حاليا ليه الناس متطورة فاهمة عاقلة واثقة لما يجي أول ما يتزوجوا يلا ألغى أصدقائك. أيوة في أصدقاء أوتوماتيك المفروض يتلغوا. العلاقات الكثيرة أنا ما قاعد أنا دي وجهة نظري أنا شخصيا ما قاعد أحبها كويس، لكن في أصدقاء بمعنى أصدقاء ما في هنسو. ليه أنا أول ما أتزوج يلا طق طق طق طق
2: بلق بلق بلق بلق
1: وهي بالذات البيت وأول ما هو يتزوج لو ما قالت له بيشتغل المخبر
2: هو هو حسب بنات بيجو أوتوماتيك هي ارتبطت طوال بلوك بتدي براءة براءة يعني أصحابها ذاته بيعرفوا ارتبطت بالبلوكات
1: بالبلوكات.
2: وأول ما تفتح البلوك معناتها خلاص يا بنت حبيبة.
1: شوفي أنا حاولت أجمل
2: لا لا هي هي ده واقع الحال صراحة. يعني شوفي من أتكلم لك من ناحية يعني ثقافة اجتماعية. يعني إحنا كمجتمع سوداني أول حاجة ما في حاجة اسمها الصداقة، يعني دي غير مقبولة أساسا صداقة بين الرجل والمرأة كمجتمع سوداني. عندنا مشكلة كونفليكت في الموضوع ده، حتى بالبعد الوعي ده كله ما بتلقي ناس بتقبل الحاجة دي.
1: دكتورة كاميليا أنا بتكلم لي إنك كنتوا في الجامعة ما عندك أصدقاء.
2: لا ما هي لا ما يلا ما أنا بقول لك شنو المشكلة ما بيقبلوها ليه؟ لأنه في ميس أندرستاندينج في حتة الصداقة ذات نفسها، فهمتي مفهوم الصداقة ذات نفسه. تمام ليه؟ لأنه المجتمع بتاعنا بيصور لنا أي علاقة بين الولد وبيت ما علاقة ممكن تكون نظيفة أو علاقة ما فيها مشاعر أو علاقة كده. وأنا عندي أصدقاء أولاد على فكرة، بس وبيتكلموا معي بيقول لك ما كل الصداقات بتكون شنو بتكون خالية من المشاعر. تمام، فلأنه في مشكلة في المفهوم وأنا ما بقدر أتحكم في كل مفاهيم الناس اللي حواليا، فعشان كده بتجي حتة الغيرة أو حتة لا احنا عارفين احنا كاولادي الاولاد بيفكروا في كيف ابعدي من الاولاد، فبالتالي هي بتقول لا انا عارف البنات ممكن يكونوا بيعملوا لك شنو او يشلبوك او كده زي ما بنقول حسه، فانت ابعدي من البنات. ليه؟ لانه الصداقه ما في حاجه بقت حاجه نقيه، فهمتي؟ انا ما بدين الصداقه، الصداقه دي حاجه مقدسه شديد ومن العلاقات الفاليبل يعني القيمه في حياة الإنسان. والصداقة ممكن تدعمك أكتر من علاقتك بأسرتك وبعلاقتك بجوزك أكتر. تمام، لكن شنو عشان تشوه المفهوم بتاعه وعشان تشوهت هي، تمام، بقت المشكلة الناس بتتعامل مع المفهوم المشوه لها، فهمتيني؟ ما مع شنو، ما مع حقيقتها هي كصداقة حقيقية. لكن في صداقات، في اكسبشنز دائما، في صداقات بتحصل بين ناس متجوزين واصحاب. لكن انا انا انا اقول لك حاجه وجهه نظري، تمام، للصداقه كمن ناحيه نفس علم الصداقه دي من العلاقات البناءة جدا. ليه؟ لانه انا الصديق بيبنيني في اتجاهات نفسيه تانية وبيدعمني في اتجاهات ممكن زوجي ما يدعمني فيها، او مثلا اسرتي ما تدعمني فيها، اذا كانت الصداقه دي بين ولد وبنت او بين بنات وبنات. تمام، لكن لما نجي في حته الزواج انا بالنسبه لي لو الصداقه دي فعلا نقيه وكويسه خلي مرتك تعرف وعرفيها على لو هي بنت خلي عرفيها على مرتك.
1: طب ما هذا الشط.
2: ايوه لا يعني ليه؟ لانه احنا بندس، ما بقول لك هي مشوهه ليه، انا ما بوريك اصحابي دي الناس منه، بس ليه انت كمان ما تسالني انه انا اقطع علاقتي معهم؟ لا خليه يعرف، خليه عارفين ببعض، ابنا خليه هو ذاته يبني علاقه بيناتهم. تمام، يكون في علاقه يعرف الشخصيه دي منه. تمام، ويعرف انت بتتعاملي مع منه عشان شنو، عشان يعني
1: تقديرا للمشاعر،
2: تقديرا له هو وتقديرا للثقه بيناتكم،
1: او تقديرا لنظره المجتمع
2: ما دي حتعالج لك كل نظره المجتمع، العلاقه بيناتكم والثقه بيناتكم والاحترام بيناتكم، هيعرف الشخصيه دي. تاني حاجه العلاقه هنا الصداقه بتتنقل بين شنو، بين شخص وشخص، لاسره واسره، لانه هو باسرته هيعرف، هتعرفوا هتبقوا كلكم كاسره اصحاب مع بعض. لكن دي لو كانت شنو، دي لو كانت حاجه حقيقيه ما لها علاقه باي تلوثات او تشوهات موضوع الصداقة.
1: طيب في قدورة والناصر، يا أستاذ قدورة الحمد لله على السلامة يا أخي، أنت كنت وين؟ قدورة والناصر من المتابعين
2: البلاحظ لهم
1: فلو فترة كده اختفى مننا، فأنا اتبهرت عيني لما جات كده على التغليع، يعني وقفته قال صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح الاشتياق واللفة لغاء لشخصكم الجميل. لا نحن برضو مشتاقين لك يا قدورة ومشتاقين لتعليقاتك ولوجودك معنا. قال أبعدتنا الأيام وأحسبها سنين مرت وأنا بعيد عنكم، ولكن رغم البعاد أحس بكم جواي ومن حولي، وصوتكم لا يغادر أذني أبدا، وأتشوق لمراسلتي إليكم جميعا. أنتم أخوتي أحبتي أصدقائي، مطحكم الله بالصحة والعافية. شفتي نحن محظوظين قدر شيء عندنا متابعين فعلا، يعني بحسسك أنه نحن أخوان كذا من جوا القلب. قال أختي الغالي على قلبي الأستاذة رشيدة الموهوبة والمتمكنة ذات السماحة الحديث المحسول، وطلت الدكتورة الراغية ذات الهندام الراغي والكلام الطيب كاميليا المكملة لحلاوة الكلام. شفت يا أخي كده يعني كده نفخت أنا بجد. قال الموضوع حلو والحلقة جميلة جدا من عنوانها، لها طعم محسول المذاق بالحب، تحلو الدنيا وتغوى العلاقات وتصير الحياة بطعم حلو وهادي وسعادة غامرة ترفرف بأجنحة السعادة والحب الدائم روعة وجمال، وتكون في سعادة دائمة. عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو والأخوة القائمين على طرح المواضيع وعلى طغم الراديو، ومن ثم أحيي كل أهل بغرية الحمداب الجزيرة، ونترحم على روح أختي زينب ورحيلها الموجع عنا، ولكم كل الود والاحترام وتقبل تحيات الزوجة الغالية من زاهري. يا قدورة نحن من يعني راديو سمر، أنا وكل الفريق وكل الناس بنقول لك ربنا يقويك وربنا يعني يشيد أزرك، وأكيد إحساس صعب بس كلنا يعني بنصلي إنه ربنا هو اللي يلمس قلبك ويخليك تعدي الفترة دي. وشكرا لك إنك أنت شاركتنا، و أنا واثقة إنه كل الفريق حتسمع منه نفس الكلام. أنت إنسان غالي على قلوبنا جدا جدا يا قدورة، يعني كلامه وجعني. طيب على ما أظن إنه في ميساء برضو. لو لقيتي أجرية
2: ميساء قالت غايته مبسوطة جدا من الحلقة، فيها كمية من النقاط المهمة، أثارت النقاش أوسع
1: من أوسع أبوابه.
2: أوكي بسهل علينا كتير في الدوام، في الدوام مركبة سماعاتي حرصا منا على الحلقة. حلقة أستاذة رشيدة ما ممكن ما أحضرها إلا الشديدة القوي. شكرا. لا في عشق متبادلين.
1: عارفة الشخصية اللي عندها شوية ما بقول تمرد، لكن عندها جرأة في إنها بتطرح أفكارها
2: بجرأة.
1: عندها جرأة إنها بتطرح أفكارها، ودي شخصية لا ما يعني أنا ممكن أقول شخصية من ميساء، لو يعني معلش يا ميساء خليني أقول حاجة ده تخمين مني أنا، إنه ممكن عدت بمواقف خلت عدلت من شخصيتها وبقت تدرس خطواتها وبتقول رأيها وخدت حدود وميزان لكل حاجة. أنا صح يا ميساء ولا لا؟ يعني دي نظرة الأم يعني بس. فربنا يبارك حياتك يا ميساء، وشكرا لك على إنه الكلام اللي أنت كنتيه. طيب يا دكتورة كاميليا، أنا حاسة إنه الوقت بدأ يسرقنا. لا هو الوقت سرقنا. هو الوقت سرقنا. أنا يا دكتورة كاميليا حابة إنه تدينا زي ما بقوله في الختام كده، فضلت لنا دقيقة أو دقيقتين، نصيحة للشباب أو الشباب تايهين في شنو، حاسين لا تعالوا كده نخطها في شكل تساؤلات للشباب والأولاد والبنات قبل ما الواحد يقول للبيت أنا بحبك، مفروض يفكر في شنو. وقبل البيت ما تقول للولد أنا بحبك، لأنه كلمة بحبك وبتحبيني دي أنا بحتبرها ده كلمة مقدسة جدا، عهد. يعني في شنو أنا جوا نفسي قبل ما أطلع الكلمة دي المفروض أنا أقولها، يعني ما أقولها لمجرد إنه أنت لابسة سامح، ولا مجرد إنك خدت ميكب، ولا مجرد إنه تشكلك حلو.
2: طيب هو الكلمة اللي للأسف بقت مبتزلة، يعني من كثرة استخدامها الكثير بقت مبتزلة، يعني بقت ما بتحمل نفس القدسية اللي انتوا تربيتوا. احنا في عهدنا حاسة كل انا بحب اي حبيبتي بحبها. ما خلاص بقينا نستخدم الكلمة وابتزلنا في استخدامها لدرجة فقدت معناها وفقدت قدسيتها، فبقى ما التزام تاني. بحبك دي بالنسبة لنا يعني للجيل بتاعنا بحبك عادي عادي، لكن ما معناته ان انا ماشي اتجوزك. يعني ده حتى قالت لينا كثير انا بحبك بس ما بقدر ارتبط بك، فما ما عشان كده بقول لك
1: اقول له ادي ساعه ثانيه يعني شنو بحبكم حرطبيت بيتي
2: ما بقول لك وصل احنا وصلنا للمرحله دي يتقال تمام اذا كان الولد او كانت البيت ليه لانه احنا فقدنا المعنى للحب الحب يا جماعه بالالتزام يعني انا بحبك ما معناته انا ملتزمه ملتزمه بالعلاقه معك او بالارتباط معك او احنا حنبني بيت سوا فانا بالنسبه لي انك انت قبل ما تقول بحبك لوحده اعرف نفسك انت عايز شنو انت ذاتك انت عايز شنو في الحياه وشوف شخصيه تناسب المفاهيم بتاعتك وتناسب الحاجات بتاعتك وبعد كده ابني ما اقدر ابني معها علاقه سوا ده باختصار عشان الزمن بتاعنا انتهى.
1: طيب انا عارفه خلينا اختم الحلقه كده بكلامك ده بنكته ما هقول يا واحد من اولادي لكن يعني هو اطفال يعني هو شباب زيكم لكن فجاه لقيته هو اصحابه القصة دي بجد وفي المدرسة وكانت مشكلة والمدارس طبعا كانت مختلطة وكده يعني كاتبين جواب لبيت الكاتب الكلام واحد والبحبها واحد والرسل الجواب واحد
2: ده حب جماعي ده
1: يلا وكلهم لما نتخدتوا قالوا هو نحن برانا الفصل كله معجب بيها فهم الأربعة خلاص الجريئين المشو قالوا لا أنا ما بعرف من هو قال أنا بحبك لكن الأربعة
2: بيحبوك
1: كلهم قالوا لا نحن بنحبك ناس اللي أنت بتقوليه فكلمة بحبك زي ما بقول لا هي كلمة جميلة أنا ما بدين جيلكم بس بقول إنه هو تغير هو بيقى له مفاهيمه وهو بيقى له طبعه يا كاميليا أنا يعني بجد اتبسطت جدا جدا معاك في الحلقة دي وأوعدكم أوعدكم إنه أنا حجيبها تاني وتالت وما حخليها وزي ما قلت لك أنتوا من الشباب الحقيقة نحن محتاجين لكم في البلد محتاجين لكم حقيقة حقيقي إنه تشيلوا عليكم أمانة كبيرة بناء وطن متعافي فكل واحد يشوف الوزن اللي عنده ويستخدمه فأنت ربنا اداك وزنة كبيرة في يدك نور وملح يعني وراديو سمر فاتح لك أبوابه لأنك أنت كلامك بجد أنا لو قعدت هنا ما كنت حعرف أقول نفس الكلام اللي أنت كنتيه أنا استفدت منه شخصيا في تعريف الحب ولحد ما نتلاقى المرة الجاية
2: إلى اللقاء
1: سلام.
3: لأنك بتهمني وأنت بتهميني تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء كل زول يقول رأيه نسمع بعض نشجع بعض ونتفاكر نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر خليك معانا على راديو سمر.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ దలాల్.
1: బెర్రా బెర్రా బెర్రా బెర్రా సందు కతీరా కతీరా అమలో కతీర్. طيب بر بر ال بر بر التراك.
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك. طيب بر بر
2: بر الويف.
1: خطيرين
2: الزابطة.
1: دي حتكون زابطة هي.
2: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
1: بر الويف كله أوريجينال بدون زيف. أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف. أمور كسرتنا وقوالب علبتنا. نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف.
1: غير زاوية وعيك، يمكن بعد وقعتك تاني تجيف.
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف.
1: كده جرب، يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني
1: بر الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان. 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي barely مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرا. I love to read different things. ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير.
3: مثقفة يعني. ما شاء الله فضية يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا. ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا.
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة.
4: يعني أنا مبسوطة شديد إن أنت معانا يا دلال في البودكاست. والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني. اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف.

0: من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته؟ ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن، يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
1: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
1: طبعا. كمان عاوزين نعرف فيها شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانيه ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
1: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
1: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صاحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بيجي جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
2: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي، ممكن يكون بأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال، الكبار، الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسه عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
1: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي إنك أنت بتعمل في جريمة. كيف تقول انك قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك كده تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياه صعبه شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجه دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجه زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، إنك أنت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، إذا كان والد أو الوالدة أو إذا كان أخوك أو أختك أو صاحبك أو قريبك أو زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني أنت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حاجه زي كده؟ زي كانوا دي خيانه للحاجه دي، او زي كانوا دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانوا انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حاجات كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي، فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
2: أيوة
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني كوبي بيست كده، يعني من الأهل الحاجة دي تخطت فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك، يعني ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسه أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادرة أطلع، ما قادرة أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك بس. يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
1: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
2: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول stop لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني safe وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
1: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إن هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
2: حقيقي
0: في الرحلة، فهو مرة هنا يعني مضطر إن هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد، يعني أنت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
1: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
2: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
1: حيكون
2: لقدام. أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قباس انا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه، يعني انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل دايرة عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
1: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود، يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده، يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف، يعني حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحركة. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي
2: سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كذا؟ انا دنيتي باظت يعني، انا
3: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
2: بالضبط كذا يعني خلاص انا حقيف كذا وحياتي انتهت يعني، انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني؟ ناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو؟ خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني، الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادي يعني، احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. ف الموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، واسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين نكون الموضوع كده
0: بس
2: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسي ان احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصل هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
3: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد يعني، ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز الدردق، ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه، فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله، ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي خلاص دار امشي البيت يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
2: بالضبط،
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو؟ أنا شايفك ماشي في الغابة وأنا ماشي في وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا
2: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
3: تلحق الموقف يعني.
0: ايوه فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها copy paste بجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاعين لو حتفوتك حاجات كثيرة كويسة
1: قيمة.
0: يعني مثلا إذا زول مع الحرب دي وقف دراسة تمام، أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية؟ طيب أغير مجالي، لقيت جامعة هنا كويسة، لقيت سكولرشيب، لقيت، فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه بندفر في حظي. يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت، أنا أعمل شنو؟ وما عارف، أقعد أبكي ليل نهار وبتاع، ألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
3: وأكون فوتت فرصة، يعني
0: فوتت حاجات كثيرة،
3: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق، يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة، يعني
0: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصة شنو أروي أول حاجة كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
3: جاتني إجازة كده،
0: جاتني إجازة يلا
3: إجبارية
0: إجبارية وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كتير في موضوع الجامعة، لأنه أصلا كنت شنو مستني أي فرصة شنو أنفض الجامعة دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كتير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي أنا عيانة، ولقيت الموضوع ده في ولاية تانية وصعب إني أوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
3: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
3: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه، بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance، يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن، بنفسيه احسن، وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
1: غير استعجلتي نفسك
0: خالص.
1: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
3: عندنا لعبه يعني
1: كلام
3: مدرين.
1: صح،
3: عندنا لعبه يا مدرين،
1: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع اللي قدامك دي. ورقتين هنا يا
3: عشر، انا عندي واحده.
1: تفضلي يا استاذه.
0: واو، عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه؟ بتعملوا ليه لعب ليه؟
1: ايوه
0: حركات بودكاست عارفه.
3: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بيعد الاسئله قالوا لنا عشان تطلعوا كده من المود، فقالوا لنا دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا، جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل. كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره.
1: اوكي
3: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني.
1: طيب طيب. فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس.
1: ايوه
0: كويس. امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
3: اشرحي لي انا اشرحي لي انا
1: صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير،
1: دباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
3: مدبر مجهز.
0: مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
3: لا لا دي عايزين.
0: يا شطارة أنا عارفة
3: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب تهوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زود مطبخ طبعا
0: أكيد.
1: لا لا يعني
0: نتفاخر
1: نحيق من هنا يا دلال.
3: أها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
3: تشرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من منبره. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
3: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه،
1: لا شغل عالي بصراحه.
0: يعني لازم
1: شغل عالي. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
3: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
0: فهمتها.
1: انت فهمتيها؟ ها
3: لكن ما دورك.
1: لا لا دورك
3: كده يجرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح؟ سلة سلة والقومة. يا الله يا الله. فهي سلة سلة
3: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
1: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني في المهلة.
3: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
3: علاقة بالمهلة
1: ما له علاقة بالمهلة.
0: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة الناس كذا في الكومنتات الناس فهمت شنو من من المقولة دي.
3: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس غايتو يعني عارفة أقول شنو لك الحمد لله. نوم الزيف. الراكوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
1: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
0: كده؟ أول جملة
3: نوم الزيف.
1: نوم الزيف
3: نوم الزيف نوم الزيف
1: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده.
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم.
1: ولا عامل نفسه نايم. هي حركة الضيوف دي. الضيوف في صالة نايم في صالة. كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا لا
1: ممكن.
3: طيب الركوبة في الخريف. ليه خاف من الركوبة في الخريف؟
0: لأنها بتقع في الخريف. قال لها حالة بتقع قال لها هواي.
1: أوكي. في أربع حياة تخاف منها
3: تاني. النسيب الخفيف.
4: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي.

0: إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر ملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرض لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله انتم طيبين، صباحات العوافي، ومشتاقين كتير كتير لتصبيحاتكم من الصباح الجميل ده، ومشتاقين نسمعكم كمان، مشتاقين نقول لكم نتكلم معاكم ندردش معاكم في ونساتنا الصباحيه الخفيفه. لو عندكم اي موضوع عايزين نتناقش فيه في الايامات الجايه يا ريت تبعتوا لنا، لو عندكم اراء حتى لو مختلفة معنا أكيد طبعا تقدروا تقولوها، وأنا مبسوطة جدا إنه أكون معاكم الصباح ده، وكمان مبسوطة جدا إنه أكون معاي أستاذ جاكسون. صباح الخير أستاذ.
1: صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة، ومبسوط برضه أكون معك ومع المتابعين بتاعنا دائما في موضوع جديد، وبنعمة الرب نتمنى إنه نكون خفاف كده وفي تفاعل بيناتنا جميل.
0: أمين يا رب. الليلة نحن عايزين أستاذ نتكلم عن موضوع خطير، وفي ناس كتير جدا ممكن يتفقوا معنا، وفي ناس كمان ممكن يختلفوا معنا في موضوعنا بتاع حلقتنا الليلة. نحن الليلة عايزين نتكلم عن التعليم والمعرفة. التعليم والمعرفة، هل نحن محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة فعلا؟ هل إحنا اللي بنتعلمه بنطبقه في حياتنا فعلا؟ هل إحنا كشعب سوداني في الوقت الجاي ده محتاجين نعرف أكتر، ولا خلاص كفاية عرفنا وتعالنا نطبقه؟ رأيكم إنتو شنو، وآراءكم وأحوالكم وأخباركم، ولو عندك زول عايز تونس معه، ولو عندك زول عايز ترسل له رسالة وتطمنوا عليك، كل ده تقدر تقولوا لنا في الكومنتات. أنا منتظر تصبيحاتكم. صباح الخير عليكم كلكم. أستاذ جاكسون كيف الصباح معك؟
1: الصباح كان جميل، مع أنه يعني جيت الليلة متأخر شوية ما كالعادة، لكن يعني صباح طبعا في كل يوم بإشراقة ونشاط وتفاؤل، وعلى أمل أن الأمور تكون كويس، خاصة يعني الواحد جاي عشان ما يجي يلاقيكم برضو، فأنا سعيد من الصباح برضو بالحاجة دي، فمبسوط أنه برضو يعني بعد فترة طويلة ما تلاقينا مع أستاذ إيفا في الهواء، برضو دي من الحياة اللي مفرحة برضو، فمبسوط أنا، سعيد متفائل.
0: وأنا كمان، وأكيد هم برضو متفائلين معانا، والصباح واحدة من الحاجات الجميلة جدا، بداية جديدة، شمس، فرح من الصباح، يعني الصباح بعكس النور بعكس الظلام، يعني واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في السودان، والصباح بالذات الشمس الحارة دي، في شمس الصيف زي ما بقول شمس الصيف في الخرطوم حاجة يعني في ناس بتشوف إنه دي حاجة صعبة، لكن حاجة جميلة لأنه كمان بتعلمنا حاجات كثيرة. أهم حاجة بنتعلمها في شمس الصباح دي شنو الشمس الحارة تطلع من الصباح تطوقك وإنت منتظر المواصلات، منتظر
1: وطبعا الشمس إذا زول ما فايق كويس يعني لسه نعسان بيخلي الواحد إنه يفوق يعني، ونشاط حقيقة. إحنا ممكن نشوف من ناحية يعني الحرارة وكذا، لكن الشمس بتاعنا بدينا يعني نشاط، وبدينا وبنستفيد من الفيتامينات يعني بطريقة أو بأخرى. صح في درجة معين في ناس بيقولوا يعني ممكن بعدية بيكون ضرر للإنسان وكده، لكن نحن بطبيعة الحال لما نجي طالعين بنعرف كيف نقي نفوسنا من الشمس، يعني نجيب في الظل ومتين بنقدر يعني نتحمل الشمس، فإحنا عندنا خبرة في الحاجة دي، فتلقائيا يعني بنقدر إنه نستفيد من الشمس بصورة جميلة. بعدين كالزول ما بيعرف إنه شمس السودان جميلة لما نطلع منه، يعني لما نمشي المناطق الباردة وكده، فبيعرف قدر شنو يعني إحنا فعلا
0: تحس إنك عايز شمس تحس إنك عايز شمس الصراحة. وكمان برضو نقدر نقي يعني نفسنا من درجات الحرارة العالية دي بإننا زي ما قلت نجي في الظل، نستخدم مظلات، وتدعو عن سغافة إحنا ما عندنا سغافة إننا نستخدم مظلة عندنا، لكن الطلاب يعني ممكن تضلل بكراس بكتاب
1: أخيرا نزول يشتري جريدة بس عشان ولو ماشي يعني يقوم يرفع الجريدة على راسه وما يشتري هنا شمسية يعني
0: تشتري جريدة ومنها تتعلم كمان ومنها تقرأ الأخبار الصباح. فكرة جميلة صدقني أستاذ جاكسون، يعني تقرأ الجريدة وتقرأ الأخبار ومنها كمان تضلل من الشمس. هو دي بنحنا بنديكم حلول، انتوا برضو احنا عايزين نسمع آراءكم وعايزين نسمع تسبيحاتكم.
1: برضو في حاجات جديدة انه الزول يلبس طاقية، ده برضو من حياته يعني طلعت برضو الطاقية، طبعا برضو بيساعد انه بيخفف من حرارة الشمس على الراس وكده، يعني الزول يفضل طاقية من انه يشتري شمسية. هنا برضو نفس الحكاية قاعدين نعمل كده، انه زول يقوم يشيل له شمسية ولا كده، احسن تشتري طاقية حاجة خفيفة كده تحطها في راسك وخلاص.
0: في أكتر من حل تقدر تغيبه نفسك من الحرارة الشديدة، إنك تكون بتستخدم طاقية، تكون بتستخدم جريدة، وده طبعا الحر الأفضل والأمثل بالنسبة لي، بتفق معاكم فيه شديد، عشان من الصباح تكون جريت كم خبر كده، وبعد كده تستخدمه تضل راسك من الشمس. وكمان برضو بوصيكم إنكم تشربوا كميات كبيرة جدا من الموية في فصل الصيف، لأنه كمان الموية بتساعد الجسم إنه يعوض السوائل اللي هو بيفقدها نتيجة درجات الحرارة العالية. وكمان برضو الطلاب اللي بيدرسوا في المدارس لازم تصحى من الصباح تكون يعني متأكد إنك أنت شربت موية قبل ما تطلع من البيت، لأنه هم طبعا عندهم في وقت الحصة، إحنا زمان طبعا الأستاذ وقت الحصة ما بخليك تشرب موية، لكن هسي بيقى عندهم يعني أي في فرصة إنك تستأذن وتشرب موية. يعني ما تنسوا إنكم تشربوا موية كتير، دي حاجة مفيدة جدا لكم ولصحتكم. صباح الخير عليك يا فضل، وأكيد حنرجع نقرأ رسالتك تاني. وعباس صباح الخير عليك، عبد المحمود صباح الخير عليك، بيقول عبد المحمود صباح الورد، ونحن كمان يا عبد المحمود بنصبح عليك، مشتاقين كتير جدا إن نسمع آرائك عن حلقتنا الليلة. وكل الناس اللي بيفكروا يرسلوا لنا، في كم وعشرين موجودين معانا، كانوا الناس مشت وين؟ انتوا ما قاعدين تقول لنا صباح الخير ليه؟ نحن مشتاقين لكم كتير جدا، وعايزين نعرف اخباركم، وعايزين كمان نعرف ارائكم في موضوع حلقتنا الليلة. هل احنا محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة، ولا محتاجين نعرف حاجات معينة بس اللي بتعيننا في حياتنا؟ ان احنا اللي بنعرفه ده بنطبقه في حياتنا، سهل إننا نطبقه ولا صعب إننا نطبقه؟ حاجات كثيرة جدا إحنا بنعرفها وبنتعلمها أستاذ جاكسون، بس مرات بيبقى صعب شديد إنها تقوم تطبق في حياتنا في واقعنا السوداني.
1: بالضبط كده. طبعا إنه الحكمة هي إنك كيف تقدر يعني تستفيد من المعرفة، ودي حاجة أساسية. أحيانا نحن يعني بننشغل من الحاجة دي بمفهوم بتاع إنه دارين نعرف أكتر ونلم المعلومات ونقدس الكتب، مع أنه أحيانا ما بنزورها كثير ولا بنفتحها، لكن بنسعى للحاجة دي، وأحيانا بنخاف من المعلومات والمعرفة، يعني بحسب اختباراتنا، بحسب يعني مثلا مخاوفنا أو حاجة زي كده، مع أنه المعرفة في العرف العام اللي عندنا ليه هو مهم جدا، العلم يعني في العرف العام هو مهم بالنسبة لنا جدا، لكن بس أحيانا نحن بينقصنا الحكمة في أنه يعني كيف نقدر نعرف وكيف نستفيد من المعرفة. وأعتقد من ضمن الأهداف بتاع الحلقة دي أنه كيف نقدر يعني نستفيد بما نعرفه أو نريد أن نعرفه ونتعلمه.
0: كيف نستفيد من ما نعرفه أو ما نريد أن نتعلمه؟ تعال يا أستاذ جاكسون نقرأ رسالة أستاذ فضل. أستاذ فضل بيقول يسعد صباحكم بكل خير وإيجابية وتفاؤل، ونحن متفائلين جدا جدا أستاذ فضل إنك إنت بتراسلنا في الوقت ده، ونحن مبسوطين إنه نكون بنقرأ في رسالتك. هو بيقول تحية معطرة بالود والتقدير لبرنامجنا قال النابض بالحياة صباح بلدنا، وكمان برضو تحية التقدير والود والاحترام لك والرائعة دايما إيفا، شكرا جدا. وقال لضيفك الكريم الأستاذ جاكسون وكل الأهل والأحباب عبر أثير راديو سمر، الراديو الذي يجمعنا كسودانيين على المحبة والترابط أينما كنا. يا سلام على عباراتك، وإحنا كمان بنسلم على كل الأهل، بنسلم على الناس البعاد والقراب، الناس البر السودان والجوة السودان، وكل الناس إن شاء الله يكونوا طيبين وطمنونا ويتواصلوا عبرنا مع فضل. هو بيقول بيقول على سؤال الحلقة إنه قال السؤال محفز للتفكير، هل نحتاج لمعرفة كل شيء؟ ده بيقول الفضل سؤال محفز للتفكير، إن نحن فعلا محتاجين نعرف كل شيء. بيقول في تقديري الإنسان ليس بحاجة لمعرفة كل شيء، بل أن هنالك من المعارف ما قد يشكل عبئا وثقيلا على الروح والعقل، فبعض التفاصيل معرفتها قد تضر ولا تنفع. يعني أنا حأتناول الرسالة بتاعة أستاذ فضل جزء جزء، لأنه الرسالة طويلة وفيها معلومات كثيرة ومهمة، وفيها آراء يمكن إحنا نتفق معه نوعا ما إنه نحن ما مفروض نكون بنعرف كل حاجة.
1: بالضبط كده. هو يعني تقريبا أنا طبعا بحب يعني الآراء ولا المداخلات بتاع أستاذ فضل، دائما بيكون غني وثر وبيكون جزء يعني ثالث يعني في الحلقة، فعشان كده يعني هو ما بس بيشارك لكن يعني بيضيف دائما. يعني ده سؤال جميل، وفعلا انه المعرفه او كثره المعرفه ممكن يعني يؤدي الى ضرر اكثر من احنا ممكن نستفيد منه. ممكن تواصل القراية.
0: بيقول إنه برضو يعني كترت معلش بس الرسائل لأنه بتمشي. المعرفة قال لا تصبح قوة حقيقية إلا إذا تحولت لسلوك وممارسة. يعني نحن بس حقه بعد كده خلاص نختم الحلقة لأنه
1: كمل جاب الإجابة من
0: أيوة. بيقول إنه المعرفة لو ما بقت شيء نطبقه أيوة ما نعرفه لازم نطبقه لو ما طبقناه يعني ما بيبقى في فايدة لأننا نحن نعرفه.
1: هو فعلا نحن يعني عندنا الفكرة بتاعت إنه نجمع نعرف نقرأ وزي ما بيقولوا على مستوى العالم العربي السودانيين يعني ده طبعا مقولة قديمة هسي ما افتكر بيكون هي 100% يعني إذا كان بيروت تطبع ولا هي والقاهرة تكتب السودان يقرأ
0: والسودان تغرق
1: أيوة
0: مفروض نحن هسي نكون يعني في مصاف الدول متقدمة جدا لأنه الحاجة اللي احنا قريناها دي مفروض نكون طبقنا من كثرة ما قرينا لكن ما في
1: أو على الأقل يكون في إنتاج فكري كويس حتى ما القراية يعني بتخلينا نحن برضو ممكن نطلع لكن الحاصل إنه عكس يعني نحن
0: بنقرأ بس
1: أي بس يعني والدليل إنه الوضع لسه نحن عايشين فيه يعني إذا كان يعني الوضع الحس إحنا فيه أو المقولة طبعا يعني اتقالت ممكن يكون في السبعينيات أو كذا مفترض الآباء بتاع الجيل الحس أو أجدادهم يكون علم أولادهم حاجات كويسة لكن الحاصل إنه يعني باين ما باين الكلام ده يعني
0: ما باين إننا نحن قرينا
1: أو ما استفدنا من القراية
0: لأنه أستاذ جاكسون في الواقع مرات أنا بتفق مع فضل لأنه في الواقع مرات بتحس إنه راسك مشحون بحاجات كثيرة يعني زي شايل لك شنطة كده وشايل فيها أقلام ومناديل وما عارف يعني ممكن تكون بس محتاج لقروش مواصلات فيها والتلفون فشايل معك تاني حاجات كثيرة ما مفيدة وانت شايلها وهي تقيلة يعني فمحتاجين مرة في مرة كده نقوم الواحد يشوف جوا مخه في شنو يعمل ديليت للحاجات اللي هو أصلا ما مستفيد منها يعني في حاجات أنا بعرفها لكن في حياتي ما مستخدمة ما مطبقة ما مستفيد منها ما حاجة حس بي يعني تمسك بإني أنا أقوم أعرف عنها كمان أكتر بيفيدني بحاجة بل بيهدر لي وقت
1: بالضبط كده يعني زحمة المعلومات لما طبعا المفروض انه لما احنا يكون عندنا معلومات كثيره شايلنا تساعدنا في المواقف الصعبه في الحالات اللي ممكن يكون محيره لما نكون في مفترق طرق مثلا في حاجات تانية مفترض نكون احنا بنوفرها من خدتها يعني قدام بيجي وقته دي كلها حاجات مفترض احنا نتعلم ونعرف عشان الكلام ده لكن لما تكون هي مكدسة يعني بتخيل زي يعني الست اللي هي بتخد حاجات كتير في الشنطة لما دارت تفتش اللي تكب كله تحت بعدين
0: طبعا تعزل
1: تعزل عشان تلقى الحاجة الدارة فده بياخد منك مساحة يعني وقت كتير يعني وجهد ممكن حتى الوقت المناسب المفترض تستخدم المعرفة دي بيكون خلاص مش ضاع يعني فبالتالي الواحد بيكون ضيع زمن وما استفاد يعني من المعرفة اللي عنده.
0: طيب خلينا نكمل في رسالة فضل وهو بيقول المعرفة لازم نوظفها في خدمة الإنسانية قال في خدمة الإنسانية لتقليل المعاناة ونشر الوعي والدعم لمن حولنا يعني نحن لو نعرف حاجة لازم الكلام ده يكون لفايدة يعني كلام كبير شديد كلامنا يعني بجد مندهشة
1: مدرسة يعني
0: مدرسة فهو بيقول الحاجة اللي بنعرفها لازم نوظفها لخدمة الإنسانية. طيب أنا لو هسي أنا عرفت مثلا أصين التلفونات لو أنا بعرف أصين التلفونات ما خلاص دي معرفة كيف أوظفها لخدمة الإنسانية ما أنا بصين لهم هم بدون قروش
1: هو يعني أعتقد أنه كلامه أوسع من مجردنا نحن يعني يكون عندنا معرفة زي صيانات وحاجة زي كده لأنه لو دارين نقيس فكرة الإنسانية دي بتجي من أنه أنا ما بفرز بين الزول اللي أنا بتعامل معه يعني أنا بيهمني الإنسان لكن يعني لما أخذ المعرفة مفهوم أنه أنا من أدي بأخذ ممكن يكون ده الحتة بتاعت يعني الشغل اللي أنا أشيل المعرفة على أساس أنه أنا أقدر أستفيد من وراه فبالتالي ما بيكون الإنسانية هو هنا الأولوية بيكون نفعي أنا الأولوية فبالتالي أنا بعرف 200 أدي أو 200 ما أدي المعرفة دي إذا ما بستفيد منها ما بدي إذا بستفيد منها بدي أو مثلا في ناس معينين بيستحقوا وفي ناس تانين ما بيستحقوا ده ما بيخضع للقاعدة الإنسانية هنا القاعدة الإنسانية هو أنه أنا بتعامل مع الإنسان كإنسان ما بيهمني خلفيته ما بيهمني يعني دين ديانته ثقافته لونه ما بيهمني الكلام ده لكن هو إنسان زيي فأنا بتعامل معه على هذا الأساس لكن المعرفة أنه أنا يعني زي المثل اللي انت قلتيه تجارية يعني انتقائية برضو
0: ودي برضو استاذ ياكسون يعني يعني معلش انا برضو عشان الحته في حتات صغيره نحن في المجتمع بنتضرر منها كثير. المعرفه حتى لو لو يعني ابسط حاجه الزول اللي بيعرف يصين التلفونات ويتعلم انه يصين التلفونات ممكن يتعامل بانسانيه في الحاجه دي ويخلي ده لخدمه الانسانيه فعلا.
1: أيوة.
0: لما هو يكون امين في الحاجه بتاعته اللي بيعملها دي. لما هو يكون امين لما تمشي له وشاشه التلفون طافيه بس التلفون ما محتاج شاشه يقوم يصنف لك ويقول لك لا تلفونك ده محتاج شاشه لانه الشاشه سعرها اعلى من باقي الحاجات وهو ممكن يكون بيصلح بحاجه او يزبير بسيط. فبيبقى هنا شنو ما في امانه في الحاجه دي ما في انسانيه ما في ادميه في تعامله. المعرفه اللي هو عرفة دي استخدمها لمنفعته هو بس الشخصية. لكن رسالة أستاذ فضل دي فتحت في ذهني حاجات. إحنا كتير جدا بنخط إنه المهن أو الحاجات اللي بنعرف يعني الحاجات التطبيقية المهن التطبيقية إن دي ما معرفة ما بتفيد الإنسانية. بل بالعكس يعني هسه الحاجات اللي بتفيد الإنسانية فعلا التكنولوجيا والثورة تحت التكنولوجيا اللي هو يكون في روبوتات بتستخدم الناس وبتساعدهم الناس المقاعدين في عيون معارف للناس اللي ما بيشوفوا في حاجات كتير جدا في التكنولوجيا نحن إنسانيا يعني استفدنا منها. لكن كانوا الناس اللي عملوها يعني قرارهم إن هم يخدموا البشرية يخدموا الناس ما يخدموا منفعتهم الشخصية. ما يبيعوا براءات الاختراع ما تتباع بقروش كتيرة. الحكومات بتطبق براءات الاختراع دي بتنزلها في نحن في كذا شاب سوداني قدم براءة اختراع بس للأسف ما
1: أسي يعني أنا ممكن ألخص سوري يعني الكلام بتاعك في انه المعرفه دي اذا نقصها او يعني يعني تنقصها الاخلاق بيخلي انه انا لانه الاخلاق هو بيضبط المعرفه بيضبط المهنه حتى ذاته. فانا لما يعني اتعامل باخلاقيه اذا انا بيكون عندي معايير ما خاضعه للقانون لكن خاضعه لمبادئ وقيم عندي لا في نفسي انا. فانا لما اجي اصين او أدي نصايح ما بيكون يعني أنا أرفع الأسعار أو يعني أهول الحاجات عشان الاستفادة تكون كثير. فهسه حاليا إحنا عندنا يعني العلم ممكن يكون الناس اللي بيخترعوا والبيحلوا المشاكل بيقدموا الحاجة للإنسان لكن في ناس ثانيين بيجوا بيستخدموا نفس الحاجة بطريقة لا أخلاقية. يعني الاختراعات الفعالة اللي هي ممكن يكون إيجابية والإنسان استفاد منه نفس الاختراعات دي استخدمت بطريقة تانية ضد الإنسان ذاته. يعني إذا الطائرة مفترض وسيلة كويس استخدموا فيه سلاح بيضرب. إذا كان الفيزياء أساسا أو النووي مفترض يكون فائدته عشان يكون في طاقة كويسة يعني يكون فيها توفير للطاقة وتوسيع واستفادة قصوى قاموا حولوا للسلاح مدمر. فعرفتي كيف؟ ففي حاجات كثيرة الإنسان بيخترع كويس لكن نفس الحاجة برضو ممكن
0: تتحول
1: لضرر. ده هنا بيكون يعني نقص للمعايير والقيم الأخلاقية اللي بتضبط يعني المعرفة حقنا حتى الخدمات اللي بنقدمها للناس الآخرين. فمهم جدا
0: عشان كده فضل بيكمل في رسالته بيقول نحول المعرفة إلى أداة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا وفي تفاصيل حياتنا اليومية وقال نجعلها جسرا للتفاهم والتعايش والبحث دائما عما يجمعنا ويوحد صفوفنا. العلم بستان كبير قال لنقطف منه ما يزيدنا نضجا وإنسانية ولنترك ما لا يعنينا لنحافظ على نقاء سريرتنا وصفاء عقولنا. دمتم ودام راديو سمر منبر الوعي والجمال الحب أولا والإنسانية دائما. ودي عبارة طبعا فضل مشهور بها جدا وعبارة يعني خفيفة على اللسان لكن هي جميلة في القلب يعني.
1: فعلا يعني هو طبعا دي رسالة هو بيقصدها وفي نفس الوقت يعني احنا فعلا محتاجين لها في الوقت المنحرج ده ولا يعني احنا في مرحلة كده حرجة جدا ومفصلية ومحتاجين ما بس فعلا انه يعني نقول او نحكي عن المشاكل او حتى لكن كيف نقدر يعني نوصل قاعدة مهمة جدا وعلى أساسها نصب المعرفة ونصب يعني تفاعلنا وبرامجنا. الحاجة اللي هو قال إنه نحن الإنسانية هي الأول دائما هي اللي بتربطنا عشان كده مفترض أي حاجة بنعمل نقدمها فعلا بتخلي فعلا ترفع من المبادئ الإنسانية بتاعنا لأنه الحاصل في مجتمعنا يعني بيعكس إنه كأنه الإنسانية حقتنا ضعفت أو ما موجود. أنا دائما بقول العبارة دي إنه إحنا أنا بقيت يأسان من إنسانيتنا، يأست يعني، كنت منتظر ومنتظر لكن ما في حاجة كويسة طالع. اللي بيطلع يعني المسيطر العام الظاهرة هو إنه إنسانية ضعفت جدا، والناس يعني تسلك من مبدأ بتاع أنا وإلغاء الآخر.
0: إلغاء الآخر ده طبعا ده تعليم خاطئ جدا إحنا تعلمناه، كأنما نحن يا أستاذ جاكسون مرات بنحس إنك إنت لما تلغي التاني ده فإنت بتكون في يعني بتكون متقدم، فلما إنت يعني إنت كده بتكون ضيحت فرصة للمجتمع إنه في عقل ممكن نستفيد منه. إحنا بنهمل الحاجة دي أو بننسى الحاجة دي. عندنا تاني في مجتمع السوداني طبعا دي من سلبيات التعليم ده، التعليم اللي إحنا قصدين إنه التعليم الخاطئ. إحنا لازم نتخلى عن بعض المبادئ والتعليم الخاطئ عشان نقدر نمشي خطوة
1: اللي هو لقدام. التلقين يعني تلقين وبيكون في تلقي من غير أي فكر نقدي. وهس حاليا ده بيكشف انه كيف يعني جيلنا ده التفكير النقدي اللي هو التمييز والجانب الحواري، انه انا اناقش واستطعم وافتفت، وحتى ذاته يعني انا امتحن حتى افكاري ومبادئي، اشوف الجانب الايجابي والسلبي واقوله حتى، يعني دي حاجه يعني تقريبا معدومه عندنا الأيامات دي.
0: ما في حرية رأي.
1: بالضبط كده.
0: ما في حرية رأي. طيب خلينا برضو نسلم على صديقنا عباس، بيقول صباح الخير من دولة الكويت. عباس صباح الخير عليك، ونحن بنسلم عليك وعلى كل الناس الموجودين معك في الكويت برضو، وياريت تقول لنا منو بيسمع معك رادي سمر من الكويت، وبنسلم على أهلك الموجودين في السودان. عبد المحمود النمر بيقول صباح الورد. صباح الورد عليك يا عبد المحمود، إن شاء الله أنت كويس يا رب، ونحن منتظرين نسمع مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة. موسى السيد صباح الورد يا موسى، بيقول صباح الورد موسى السيد. أبو رعد صباح النور عليك يا موسى. خلينا نرجع تاني أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات والمعوقات في السودان إنه يعني لازم تتلقى التعليم من زول. عندنا حتى في الأمور الحياتية العادية لازم يقول لك أنت الزول اللي ما عنده أستاذ ده أستاذه، ما دارين نقول الاسم، لكن يقول لك الزول اللي ما عنده أستاذ ده كأنما أنت لو ما عندك أستاذ بيعلمك، لو ما عندك زول بيدرسك، أنت كده ما ماشي في طريقة التعليم الصحيح.
1: هو طبعا المقولة أو التصريح ده هو يعني بيحتمل الصواب وبيحتمل برضو يعني بجانب الخطأ، يعني أو خلينا نقول يعني إنه نحن نقول لازم تكون عندك أستاذ دي حاجة، ونحن بنقوم صغار بالطبيعة بيكون أبهاتنا أمهاتنا أهالينا أمة يعني بنقوم تحت تعليمهم، يعني ده شيء طبيعي، يعني إحنا ما بنقدر، دي حاجة طبعا زي بنقول إنه بيكون مفروض علينا، يعني بنجي نلقاه كده بننشأ بنقوم من صغرنا بيكون عندنا معلمين اللي هو الأب والأم والبيئة اللي احنا عايشين فوق. لكن من ناحية برضو فعلا بنكون محتاجين لشخص نقعد معه عشان هو يقدر يعني خلينا نقدر نعرف نميز في المعرفة اللي عندنا له أو اللي ممكن نستخدمه، فكويس إن يكون عندنا يعني أستاذ. لكن الإنسان بطبعه لطالما هو يعني بالفطرة زول يعني فضولي وباحث، ومن ضمن الفضولية بتاعت الإنسان إنه هو إذا ما سعى من أجل إنه هو يعرف ويختبر، أو حتى يعني الحياة بتجبره إنه هو يتعلم، بالحياة بتجبره إنه هو يعرف حاجات تانية، يعني إذا كان هو أبى أو رفض الحاجة دي، يعني الإنسان عنده ليه يا بالفطرة اللي في موجود عنده يا الظروف ممكن تخليه إن هو يتعلم. يعني في كتير الأيامات دي بنشوف في بعض الفيديوهات بنزله واحد يمكن يكون ما تعلم تعليم كويس، لكن بنلقى إنه بقول كلام حكم نتيجة اللي واقعه. عشان كده لما الناس تخش في وضع يعني اللي هو مأساوي زي ما نحن فيه،

0: اللي بيسمع الكلام ده حتى الزول اللي هو مثقف يعني ممكن ياخد من الحاجات دي ويمشي يقوم يقدمها كمعرفة هو ذاته بيستنير يعني فكره. فعشان كده انك تكون عندك استاذ دي ما قاعدة
1: يعني في عصامية في التعليم
0: بالضبط كده. وانه نحن في الوضع الصعب ما بنتعلم في انعدام المدارس ده برضو ما صحيح طبعا. يعني النظرية دي ممكن الناس ترفضها لكن الواقع اللي بنشوفه من خلال حتى ذاته الفيديوهات يعني بيأكد فعلا انه حتى الألم حتى المعاناة حتى يعني اليأس برضو هو مدرسة انه الزول ممكن يتعلم منه. فدي حاجة يعني احنا محتاجين ننبر فوق برضو عشان الناس اللي هم ما انتبهوا ليه وكيف يقدروا من رحم المعاناة دي هم يقدروا يستفيدوا ليهم لحياتهم العملية ولأولادهم ولحتى يعني كيف يقدروا يواجهوا الأيام الصعبة اللي نحن يعني بنعيشها. وده جزء من وسائل المعرفة العملية. أنا أعتقد ده أكتر حاجة بخلينا احنا نكون عندنا مستقبل كويس إذا استفدنا منه.
1: أكيد طبعا. وخليني برضو أقول صباح الخير على صديقنا بيشوي صباح الخير عليك, بيقول الرب يبارك خدمتكم آمين. وفضل طاور بيقول يسعد صباحكم بكل خير وتفاعل ونشاط, تحية إجلال ومحبة لأسرة برنامج صباح بلدنا الإعلامية المتميزة إيفا. شكرا جدا يا فضل. وبيقول معلش بس الرسائل بتطلع بسرعة, بيقول صباح بلدنا كده كده, وبيقول لك صباح الخير عليك أستاذ جاكسون البينو, وبيقول صباح الخير لجميع مستمعي راديو سمر هذا المنبر النابض الذي يجمع قلوب كل السودانيين. شكرا لك يا فضل كلماتك الطيبة, وبجد نحن مبسوطين انك انت تكون واحد في المنبر ده وتكون واحد من الناس اللي بيضيفوا كمان إضافات مميزة جدا للمنبر. وبيقول في نهاية المطاف إلى الإمام بل قال تصل للوجود ومبتغاه بينحصر في إنه نحيا قلب الحب وإنه نتحرك بالإنسانية. بيقول إنه يعني قمة المسؤولية وقمة المعرفة وكده إنه إحنا نصل لمعنى الوجود ومبتغاه, وإنه قال نحيا بالحب وإنه نتحرك بالإنسانية. وبيقول دمتم ودام راديو سمر صوتا للوعي والجمال, الحب أولا والإنسانية دائما فضل كجو. فضل بجد رسائلك يعني جميلة وكلماتك كلها يعني قيمة جدا, وانت بجد إضافة يعني صديق إضافة للراديو. مرحب بك, أهلا وسهلا, ده منبرك يعني إحنا مبسوطين إنه نكون بنسمعك في الوقت ده كمان.
0: انت قريتي يعني بيشوي بيقول كلام جميل على فكرة.
1: بيشوي بس أنا عندي الرسائل هنا بتطلع مني, فممكن تكمل في رسالة بيشوي.
0: بيشوي بيقول أنا بنحب نعرف, لكن المشكلة أننا ساعات بنجمع معلومات أكتر من ما بنجمع فهم, ودي حاجة فعلا أن إحنا يعني عندنا اليوم مشكلة زي ما قلنا يعني طرقنا للحاجة دي أنه بنحب نمتلك معلومات فعلا, لكن الجديد هو أنه ما بنفهم الحاجة أحيانا. في حاجات معرفتها مهمة لأنها بتغير حياتك, في حاجات تانية مجرد فضول لحظي تعرفها النهاردة وتنساها بكرة. المعرفة مش هدف في حد ذاتها, المهم هتعمل بها إيه. ممكن شخص يعرف كثير ويتكلم في كل حاجة لكن مش قادر يدير حياته, وشخص تاني يعرف طبعا الإعلاميين ممكن يكون قريبين للحتة دي
1: ده اتهام صريح ومباشر لكن أستاذ جاكسون عشان يعني انت وتوقعنا مع فضل ما قصده كده
0: لا ده بيشوي
1: بيشوي بيشوي بيشوي صديقنا الجميل اكيد ما قصده كده يا
0: طبعا
1: بيشوي الأستاذ ده عايز يوقع بيننا يعني بيقول انه الإعلاميين إنه الإعلاميين بيعرفوا حاجة عن كل حاجة لكن ما بيطبقوا حاجات دي
0: لكن
1: بيقول لك كلام وده كلام جرايد ساي يعني
0: لكن دي معرفة عامة يعني احنا عندنا في مجتمعنا في دائرة مجتمعنا في الحاجة دي يعني بيكون في معرفة لكن يعني ما قادرين يديروا حياته بصورة كويسة. وشخص تاني يعرف القليل لكن يستخدمه صح فيعيش أفضل ويتأثر في اللي حواليه. مش المطلوب تعرف كل حاجة, المطلوب تعرف حاجة اللي تقربك من هدفك وتساعدك يا سلام وتساعدك تفهم نفسك والناس والحياة بشكل أعمق, لأن المعرفة من غير حكمة ممكن تربك لكن المعرفة مع الحكمة تفتح طرق جديدة وتغير الواقع. المعرفة تنفخ ولكن المحبة تبني. ده كلام فضل كلام بيشوي اللي هو كلام فعلا جميل. كيف نقدر نحن يعني نحول المعرفة

0: التنفيذ ويكون
1: نقدر
0: جزء
1: نطبق
0: ننجح فيه في حياتنا ويغير واقعنا ونأثر في حوالينا. وفي حاجة كويسة هنا, يعني هدف رسالته إنه القليل ممكن يكون تأثيره أكتر من الكثير اللي هو ما عنده أي
1: اللي ما عنده أي أثر.
0: بالضبط كده,
1: اللي ما عنده. أنا بتفق معاك شديد يا صديقنا بيشاي, ورسالتك جميلة بجد, وبيشاي شخص جميل جدا. ويعني مرة أنت قلت بتفهم اللغة بتاعتي, هو اللغة بدت يعني اللغة بدت تتسودن توقس يعني.
0: أيوة.
1: فضل, إحنا بنحبك جدا وبنحب نقرأ رسائلك دائما, وبجد يعني رسالة يعني كلام مؤثر جدا, إنك أنت حتى لو بتعرف القليل ساعات كثيرة جدا. فعلا أستاذ فاض يعني أستاذ جاكسون يعني بنكون بنعرف حاجات كثيرة لكن ما بتكون في فايدة للمجتمع من المعرفة بتاعتنا دي. زي ما انت قلت قبل شوية, طبعا اتهمت, انا قلت الاعلاميين بيكون بيعرفوا حاجات كثيرة بس بس الفايدة قليلة. لكن برضو كمان واحدة من الفوائد انك انت تكون بتحكس المعرفة, يعني انت تعرف حاجة فما تخلي الحاجة دي واقفة عندك انت بس.
0: ده الجانب الايجابي في النزول
1: في الاعلاميين.
0: ايوه في الاعلاميين. ايوه بينبروا. ايوه
1: انت تكون بتحكس المعرفة. يعني حتى الحاجة اللي انا بعرفها حتى اذا ما قدرت اطبقها بس انا عكستها لناس ثانية قدرت طبقتها, او انا شخص واحد ما طبقت المعرفة دي لكن عكستها لعشرين شخص ثاني طبقوها, فيبقى كده في فايدة اسرع.
0: بالضبط
1: يعني كده. يبقى كده في يعني. لكن الاعلاميين ما كلام جرايد ساكت يعني, هم برضه
0: أيوة هم بوجهوا فعلا, بوجهوا بصفقه.
1: انا ما ببرر لكن لكن بس يعني عشان الاتهام. عشان الاتهام.
0: لا يعني طبعا انا طبعا قلتها من ناحيه انه يعني بيتكلموا في اي حاجه وبتلقاهم بيمسكوا كل المحاور وجوانب كثيره وكده. ممكن دي من ناحيه, لكن هم من ناحيه فعلا بيكونوا منبر وبيكونوا بينوروا وبيذكروا وبيعملوا بص يعني بخلوا الناس تكون عندهم بصيره او بيثقفوا وهكذا. فده الجانب الكويس برضو للجانب الاعلامي, انه يعني مكان ممكن منهل انه زول ممكن يتعلم فيه حاجات كثيره. فده الجانب الايجابي يعني. فيه تقري في عصام هنا برضو قال المعرفة نور.
1: عصام بيقول المعرفة نور لكن ليست قال كل معرفة ضرورية, بل في كل وقت الحكمة أن نعرف ما يفيدنا وكيف نوظفه لبناء أنفسنا وخدمة مجتمعنا. حلقة غلط سريع ونقاش ممتع حول قيمة المعرفة وأثرها في حياتنا. يا سلام عليك, عنوان جميل ده. بيقول كده شكر للأستاذ جاكسون البينو ولطقم الراديو سمر, هذا قال المحتوى الهادف. شكرا لك يا صديقنا عصام. بجد يعني هو برضو بيتفق معانا في نفس المفهوم اللي احنا كنا متفقين فيه كلنا, اننا كيف نقدر نطبق المعرفة في حياتنا. مهم جدا اننا نعرف الحاجات اللي بنقدر نطبقها في حياتنا. مهم جدا اننا نكون بندي نفسنا فرصة في إننا نطبق اللي عرفناه وبعد كده نجي نعرف تاني أكتر. لكن لو نكون حشو يعني
0: ما فيه أي فايدة. عشان كده محتاجين نعمل اجترار. دائما أنا بقول العبارة دي, يعني نعمل إعادة صياغة للحاجة اللي بنعرفها, نشوف كيف نقدر يعني نطبقها. يعني إحنا محتاجين إنه يعني في مواقف ممكن ناس تانية بتستفيد منه, ونحن نقدم فعلا المعرفة والثقافة اللي عندنا للآخرين عشان هم يكونوا أكثر تأثيرا. الأيامات دي برضو يعني أي إنسان أي شخص بيقدر يتحول إنه يكون يعني منبع لتوصيل المعلومات والمعرفة. إحنا عندنا ممكن بس من خلال الموبايل اللايفات الناس بيعملوه, ده كله وسائل إنه أنا كل ما أكون عندي معلومات أو معرفة كثير ممكن أنا طوالي أحوله أعكسه للآخرين. فده واحد من الجوانب اللي يعني ممكن يكون الإيجابية في وسائل التواصل والانفجار المعلوماتي, إنه أي شخص بقى ممكن هو كل ما يكون عنده كثير بيقدر يعكسه على الآخر. بس كيف أنا أعرف الاحتياج, كيف ممكن أنا أعرف يعني الوضع الحالي محتاج لشنو. ما كل اللي أنا بعرفه لو قدمته ممكن الناس تستفيد فيه, ولكن لازم أكون حساس إنه المعلومة دي بتحل شنو والمشكلة شنو والمسيطر في الساحة شنو, فعشان أنا أقدر أكون مؤثر في تقديم المعلومات.
1: أكيد أستاذ. كمان برضو خلينا نسلم على عباس, بيقول هل لديكم تطبيق لمحطات الراديو ساقوم بتنزيله؟ طبعا يشرفنا ويسعدنا جدا إنك تكون بتنزل تطبيق راديو سمر. إحنا عندنا تطبيق اسمه تطبيق راديو سمر, بتنزله من جوجل بلاي وممكن بعد كده تسمح فيه الراديو كيف ما تحب وقت ما تحب تسمع برامجنا المختلفة. وكمان برضو بطلب من الزملاء في الكنترول انه يكونوا بيثبتوا في الشاشة يثبتوا كيف ننزل التطبيق او يثبتوا العنوان بتاع التطبيق. بيقول صباح الامل الذي يضيء القلوب, ده صديقنا فيبي, صباح الامل الذي يضيء القلوب, صباح التفاؤل لبداية يوم جديد. ونحن كمان متفائلين جدا برسالتك ومبسوطين جدا انك انت بتتواصل معنا. بيقول احد مبارك على الجميع, علينا وعليك تبارك وتتبارك كل ايامك يا رب. بيقول كل الأيام مباركة, تحية صباحية لأسرة راديو سمر, ونحن كمان بنسلم عليك بأحر التهاني. بيقول حقيقة لا يمكن أن أعرف كل حاجة بسبب محدودية الوقت, لكن قال في حاجات أساسية وضرورية ممكن أعرفها وأستفيد من المعرفة لما نأخذ قرارات مدروسة أستفيد منها أنا والمجتمع من حولي.
0: فعلا يا فيبي بيت, أعتقد شكرا كثير فيبي متياس على يعني انه فعلا احنا محتاجين انه نعرف, والوقت ضيق احيانا عشان كده ما نقدر نطبق اي حاجه, لكن مهم جدا انه يعني نستفيد من الحاجات اللي احنا بنعرفها وكيف نقدر نعكسه لمجتمعنا. ولا يا مادة يعني احنا فعلا مجتمعنا في حاجه الى انه كيف يكون عندنا الرسائل مؤثره وهادفه تعالج الأسقام أو الضعفات اللي نحن بنعاني منه كمجتمع سوداني, إذا كان موجودين في السودان أو في الشتات. كلنا نحتاج فعلا إلى يعني بعض في التنوير وفي توصيل المعرفة اللي هو الممكن نستفيد منه, اللي هو إحنا فاهم منه كويس, أو الاحتياج اللي بنقدر يعني يخلينا نقدر نقرر صح ونختار صح ونقدر يعني حياتنا تكون فيها نوع من الحكمة العملية.
1: كمان صديقتنا إقبال بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر, أحد مبارك, واحد مبارك عليك إقبال وعلى كل الناس اللي بيسمعونا, إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة ونور يا رب في الأرض. ويعني جد رسائل جميلة, ناس جميلين يعني يعني الناس اللي بيسمعوا راديو سمر
0: في بين نص الحلقة تقريبا,
1: ناس جميلين جدا تقريبا. هم يتكلموا عن كثير جدا من المحاور اللي احنا كنا نتكلم فيها, لكن برضو احنا لانه بنحب نسمعهم هم, لانه يعني آراءهم هم طبعا المهمة, لانه راديو سمر شجرة كبيرة بيوعدوا فيها ناس كتار يتونسوا يحكوا بمختلف الألوان بتحت الطيف, بمختلف معتقداتنا الثقافية والدينية, بمختلف ألواننا, بمختلف أشكالنا في التفكير, لكن إحنا بنتفق في حاجة واحدة بس, إنه زي ما بيقول فضل المحبة أولا والإنسانية دائما
0: تجمعنا.
1: أيوة والإنسانية تجمعنا. أستاذ جاكسون, يعني واحدة من الحاجات اللي انت قبل ذكرتها في حديثك وإنه إحنا أهمية التعليم أو المدارس, في حاجتين انت قلتهم انا حابه ابدا بالمدارس. احنا عندنا حاجه في السودان اسمها تطوير المناهج, يعني ديل كل مره بيشوفوا في شنو جديد في الدنيا بيقوم مفروض انه يتزاد في المناهج بتاعتنا في السودان. بس كثير من الناس بيحتاجوا انه مناهجنا في السودان ما بتفي بحوجه المجتمع, يعني احنا عايزين نعرف حاجات اكتر عشان دي بقت حاجات من الابجديات. يعني انت بتدرسني كمبيوتر لكن بتدرسني برامج قديمه خالص, يعني برامج انا ما مستفيد منها الليله, في برامج احدث بتدرسني بس بدايات كده, حتى لو انا ما هنا مرات الطلبه ما بيطبقوها في الاجهزه الحاجات.
0: هو طبعا احنا عندنا مشكلتين في السودان, اللي هو معظم التعليم بتاعنا مستورد, يعني بيجي من برا, فالحاجات المستورده دائما بتكون بنوصلها بفهم يعني انه اذا كنا مشينا هناك ممكن يكون افضل, هم لو وصلوه او كده بيكون افضل. فبالتالي يعني برضو بدينا الحته بتاعت انه يعني نحن قليلين لكن اللي هو بنستورد منه هم الافضل, ده واحد. الشيء الثاني التعليم بتاعنا يعني هو عباره عن تلقين, يعني احنا بنحفظ وبنلقن، لكن انه نحول ما نعرفه الى عملي بيكون ندرسي. انت لما كلمتي جبت المثال بتاع الكمبيوتر، يعني بيدرسوا الناس كمبيوتر من غير كمبيوترات، يعني بس مجرد كلام مكتوب وبيقرا وتجي تقوم تكتبه، لكن ما في كمبيوتر عملي الزول بيطبقه. فمعظم الناس اللي هم درسوا كمبيوتر انا لاحظتها، يعني عندنا بيشتغلوا في المكتب بنحتاج انه ندربهم تاني ان هم يشتغلوا. انا شخصيا لما تعلمت كمبيوتر ما كان قعدت في صف، يعني وقتها
1: ما
0: كان
1: علمته في المدرسة.
0: ما في مدرسة. يعني بس كان في واحد هندي بتذكر بعرفه صديق اسمه فيصل، قعدت معه وبشوف، وبعدين بعديه وبيجي بعمل الحاجة اللي بيعمله وخلاص، يعني تعلمت الكمبيوتر كده. فمن غير ما يكون في جانب عملي بالتأكيد المعرفة اللي بنتعلمه بيكون ما عنده أي فائدة. فإحنا بنتعلم عشان نحفظ عشان ننجح، لكن يعني ما بنتعلم تطبيق عملي. عشان كده نحن المشاكل بتاعنا العملية، المشاكل اللي بنعاني منه في الحياة العملية ما بتلقى لها حلول. ليه؟ لأنه ما قاعدين يعني نطبق. يعني افترض بعض الحاجات نحن مش في الواقعنا نتعلمه ونعمل تمرين في حله. أنا دائما لما نيجي الحتة دي بالذات بتذكر مشكلة النفق بتاع أفراده. يعني ما في خريف جاء وإلا قفل تماما، وممكن في عربات هناك غرقوا دائما. فأنا بقول معقولة يعني كذا سنة نفس المشكلة يعني
1: لأنه ما في دراسة من الأول،
0: مع أنه إحنا عندنا أفضل كلية هندسة على مستوى أفريقيا، يعني كان كلية الهندسة ما فكروا في أنه
1: مشت لي ناس، مشت لي ناس باش مهندس مايكل مايكل الكلام ده لكم شوفوا طريقة حل النفق.
0: فأنا بقول يعني الجماعة ديل هم هندسة بيحلوا فيها مشاكل، فالهندسة مفترض يعني تحل مشاكل للناس، فكيف إحنا ما قادرين نحل المشاكل دي؟ المشاكل الهندسة صح يمكن يكون يعني في تأثير يعني في توجيه المعلومات دي ذاتها، ممكن يكون في إدارة التعليم ممكن، لكن دي في حد ذاتها مشكلة يعني الناس مفترض يعني تعمل وتحل. فده من الحاجات اللي احنا بنعاني منه، انه بنحفظ عشان احنا ننجح، وبعدين لما ننجح ذاته بصورة كويسة التعليم ده بيكون بنفكر فوقه في انه كيف نقدر نستفيد منه عائد مادي. مع انه التعليم زي ما قبيلة قسي كل الشباب شاركوا انه مفترض يكون لفائدة الانسانية، انه نقدر نفهمه كويس. اذا التعليم بتاعنا ما قادرين نحوله فعلا لشيء مغير للحياة، اذا الفهم بتاعنا للتعليم بيكون ناقص. والدليل انه نحن عندنا في ناس عندهم يعني شهادات كبيرة، وهم السبب الرئيسي في انه الحرب دي تستمر والقتال يستمر وجزء من المشكلة. ده بوريك انه الحاجات اللي درسوها كلها عبارة عن من أجل الشهادة ومن أجل أنه أنا أكون عندي يعني مكانة بوزيشن معين في المجتمع وأقدر ألقى اللقب وكده. فده من ضمن الحياة. عشان كده مناهجنا يعني محتاج أنه نشتغل على بطريقة تكون مغيرة لحياتنا، مغيرة لواقعنا، للمشاكل والتحديات اللي احنا بنعاني منه، إذا كان مشاكل في الخريف أو في الصيف أو في غيره. حتى الهندسة المدنية برضو احنا عندنا فيها مشاكل وتحديات. يعني زمان ايام كان لسه ما في هندسة متطورة، ممكن يكون بيططين دي بالنسبة للجو السوداني ده مريح، بيمتص الحرارة تقعد جوا، لكن جابوا لنا حاجات تانية الزنك ما بعرف بيجي لنا بلاوي،
1: بقينا محتاجين نواكب نعرف الحاجة اللي احنا بنستخدمها دي. احنا عشان نستخدم الزنك مفروض نعمل شنو عشان نخفف الحرارة؟
0: بالضبط كده. يعني تخيل لما كان النسبة بتاع التعليم بسيط كان الناس بيقدروا يعيشوا ويقدروا يقوا نفسهم.
1: الحاجة اللي بيعرفوها البسيطة دي بيطبقوها في حياتهم عمليا.
0: بالضبط.
1: وحتى الطين ذاته في ناس يعني متخصصين في بنيان الطين ده بطريقة معينة، بيقول لك الحتة دي مجرى بتاع موية فما بتتبني بالطريقة دي. الحتة دي كده يعني بدراسة، تحس انه حتى الحاجة البسيطة دي هم بيعملوها بدراسة وبدراية كاملة عن الحاجة.
0: بالضبط كده.
1: لكن هسه طبعا زي ما انت يعني نحن بقينا بنهتم بالجانب الوجهة الاجتماعية اكثر من تطبيق عملي. يعني أيوة. أنا بتخرج عشان يكون عندي شهادة عشان أشتغل عشان أجيب قروش، لكن عشان أطبق الحاجة دي وأطورها ما في محبة تخليني
0: يعني. فبقى المعرفة والتعليم حتى يعني الموجهين بتاع التعليم بقى في السياسات داخلة التعليم بقى من أجل أن أنا أسيطر. يعني إذا كان من جهات رسمية أسيطر على الناس أوجه الناس في الاتجاه اللي أنا عايزه، أو كأفراد إنه أنا أتعلم عشان أقدر أسيطر. السيطرة في حد ذاتها ممكن تكون كويس إذا أنا بسيطر على الشر، إذا بسيطر على الإنفلاتات الحاجات اللي ممكن تضر الإنسان، لكن إذا كان سيطر إنه أنا أسيطر على الإنسان وأوجهه وأعلبه بحيث أنه يحقق أهداف ما إنسانية دي في حد ذاتها أذية. ونحن قاعدين نختبر أو خلينا نقول أنه الأذية دي واصلانا يعني هسه حاليا.
1: أكيد طبعا حاجات كثيرة جدا عايزة تتصلح ومعرفة كثيرة جدا عايزين نعيد النظر فيها. أستاذ جاكسون لو في رسائل عندك ظاهرة ممكن تقرأ لنا واحدة من الرسائل. إحنا محتاجين نعرف حاجات كثيرة، محتاجين إننا نقنن المعرفة بتاعتنا.
0: يعني في قدورة قدورة عنده رسالة طويلة. قدورة بتناصر البديري بيقول صباح الخيرات والمسرات وصباح أمل اليوم جديد مجدد لآمالنا وأحلامنا. يا سلام الكلام الشعري النثري ده الجميلة. صباح يدخل البهجة والسرور لشخصكم الجميل الراقي البسعيتنا بقدوم طلتكم الباهية الأستاذة الراقية ذات الطلة الباهية أختنا إيفا، ونسعد كمان بحضور الضيف. إيفا يعني كلام جميل مع طلتك
1: شديد
0: يعني.
1: أنا طبعا حامل سكريم شكرا
0: رسالة
1: طوالي يعني
0: مش يسعد كمان بحضور الضيف المميز الراقي جاكسون متعكم الله طبعا متعكم الله بالصحة والعافية. بالجد يعني الموضوع جميل جدا ومهم، ويجب على كل الشخص يتعلم من حوله ويكون مدرك بمعرفة الشيء الجميل اللي بيستفيد منه الشخص نفسه والاستفادة للغير. وحتى لو علمت الناس لكن يجب علي أعكسه في حياتي وتراه كل الحواليك. لا تنسى نشكر الإخوة بالراديو ووضع البرامج والمواضيع الهامة، وعبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمادة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر
1: والأخوات،
0: ولكم كل ودي وحب وتقديري.
1: يا سلام. سلام. طبعا أكثر حاجة بتعجبني في رسالة قدورة الحتة اللي بيقول فيها الزوجة والأخوات.
0: أيوة.
1: يعني فعلا يعني حاجة مميزة جدا إنه يعني رجل سوداني يكون بيهتم بالزوجة وبالأخوات عفوا ويذكرهم حتى في الرسالة بتاعته. يعني تعليم جديد، دي حاجة يعني جديدة على مجتمعنا السوداني. إحنا مفروض يا أصدقاء سمر نشوف الحاجة دي عند قدورة والناصر، شوفوا مقدار الاهتمام. كل يوم هو لو بيبعت رسالة كل يوم بيحييهم وهم بيكونوا قاعدين معه.
0: نذكر الزوجة والأخوات.
1: أيوة. واحدة من الحاجات المهمة جدا في التعليم إن نحن نكون بنهتم كمان نعلم الناس اللي جنبنا، نعلم الناس اللي حوالينا، نعلم الناس الاهتمام، نعلم الناس يعني لأنه المسيح بيقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يعني لو أنت عايز الزوجة والأخوات يعاملوك كويس أنت لازم تكون
0: دي قاعدة ذهبية مهمة جدا. أيوة. طبعا
1: تعلمهم. أيوة. برضو إن هم يعاملوك، يعني أنت ممكن تعلم الناس إن هم يعاملوك كيف، وتعلم المجتمع من حولك إنك أنت ساعات تكون بتتعامل بالحاجة اللي أنت التعليم حتى لو كان بسيطة اللي أنت تلقيته بتتعامل به، فبالمجتمع من حولك بيشوف بيتعلم برضو.
0: بالضبط كده. طبعا دي قاعدة ذهبية وأخلاقية. إذا أي واحد داري يعيش حياة كويسة سعيدة ويكون يعني حياته جميلة يعني خاصة اجتماعيا وكده، هو محتاج أنه يقدم الأفضل للآخرين ويكون هو المثال في أنه يعني كيف ممكن الناس يتعامل. وبالتالي انت يعني بتبص وبتعلم بتعكس بينعكس الحاجة ديك انت يعني اذا كان في دائرتك الضيقة او في الدائرة الواسعة.
1: في الدائرة الواسعة. وحاجة من الحاجات اللي انت يعني قبل يمكن جيت عليك ذكرتها كده، واحدة من الحاجات اللي بتنقل الاخبار، بتنقل المعلومات، بتنقل التعليم بطريقة سريعة هي الميديا. سواء التعليم ده خاطئ يا استاذ ياكسون ولا تعليم صحيح، يعني واحدة من الحاجات يعني انا بقول كده 80% اللي بتنقله الميديا مرات ما بيكون صحيح، مرات بيكون خاطئ، لانه كمان برضو اللايفات اللي بتتعامل دي الغرض منها الأرباح، يعني الغرض منها القروش. فأنا بقول أي كلام عشان يسمعوه ناس كثيرين وأعمل هوك وأجيب مشاهدات كثيرة، وما بيكون في موضوع، ما بيكون في رسالة، اللايف ما بيكون في منه رسالة أو موضوع محدد. فده بيخليني يعني أنا أخذت المجتمع بتاعي في محك إنه في شباب ناشئ بيتعلموا مني عبارات ما صحيحة إنه يتعلموها، بيتعلموا مني حاجات كثيرة ما صحيحة إنه يكونوا بيسمعوها في الوقت
0: اللي لسه بنرجع لحتة القاعدة الأخلاقية دي، إنه إحنا في زمن الأخلاق برضو بقى ما عنده يعني مكانة، لكن الربح زي ما أنت يعني فضلتي أو أنا أستفيد العائد من وراء الحاجة اللي أنا بعمله ده اللي هو حاكم الناس. طبعا تأثير الاقتصاد السلبي الربح يعني مهما وكان يعني الحاجة اللي أنا بعملها بضر الناس ده ما بيهمني، دي الحاجة المسيطرة حس حاليا يعني في المجتمع وفي الميديا وكده. فأنا ممكن أعمل أي حاجة وأجذب، لكن في نفس الوقت في ناس كتار عندهم محتوى جميل وراقي ورائع وجاذب، وفي ناس كتار بيتبعوا وما بيأذي يعني، فعلا بيرتقب الناس وكده. لكن دي الناس بيصبروا وعندهم قيم، عندهم مبادئ في داخلهم متمسكين بهم، فبالتالي ممكن يعكسوا الحاجة الكويسة. لكن احنا بس ممكن نوجه أو نربح الناس اللي هم يعني بياخدوا وقت طويل في الحاجات اللي هي تافهة، ما ممكن تستفيد الواحد، ما بيتعلم منها. حتى معرفتها ذاتها هي مضرة، لأن لما أنا يعني أقعد في الحياة السلبية كثيرة أنا بغذي نفسي. جبالك أنا لما قلت العفن الفكري والتراكمي ده يعني ممكن يعمل لي يعني تقول في الرأس، أو ممكن أنا أكون مصدر للحياة الما كويسة دي. طبعا المواقف الصعبة اللي أنا بخش فيه بيعصرني، فأنت لما تتعصر بتطلع الحاجة جواك، فالحاجة اللي بتخزن جواك لما تتعصر بتجي تطلع، وممكن يكون هي يعني نتن ومؤثر، وممكن حتى في نيتك أنت ما دار الحاجة دي، لكن لأنك أنت يعني فاتح نفسك للأشياء اللي هي سلبية، فبالتالي بتجي تلقى نفسك في المواقف الصعبة بتطلع حاجات ما كويسة. وفي علم النفس بيقول إنه الأوقات الصعبة لما الكلام اللي بتقوله في وقت الغضب بيقول ده الكلام الحقيقي، يعني طالع من جواك.
1: الشخصية الحقيقية الشخصية الحقيقية، ما طبعا بعد كده الفلاتر كلها سقطت.
0: أيوة بيخلي، مع إنه أحيانا ما بيكون الحاجة دي يعني صح، لكن ده بس بوري يعني أنت بتغذي نفسك بشنو، يعني أنت بتدي وقت طويل لشنو، أنت بتعلم نفسك بشنو، ده بيقوم بيفتح الحاجة دي. فعشان كده لازم الزول يجاور الحياة الكويسة ويحتك بالحياة الكويسة، حتى المعرفة يعني يطلع، عشان يطلع معرفة كويسة.
1: أكيد طبعا. حتى المعرفة، غذي نفسك بالمعرفة الكويسة، غذي نفسك بالحاجات الكويسة، إنك أنت تكون بتعرف أكتر ده حاجة كويسة، لكن بتعرف عن شنو؟ ده السؤال المفروض يكون فلتر للمعرفة بتاعتك. أنت عايز تعرف عن شنو، وهل اللي أنا بعرفه ده بطبقه في حياتي يوميا، ولا اللي أنا بعرفه ده بعرفه بخطه وخلاص بيعمل لي زحمة زي ما قال الأستاذ في مخي، وبيتكلم برضه هو عن العفن الفكري وحاجات كثيرة جدا إحنا محتاجين نتخلى عنها. نتخلى عنها معرفات كثيرة جدا محتاجين نتخلى عنها، زي مثلا في مجتمعنا بقول لك الحوار الغلب شيخه، أو ما في زول بيقلب شيخه، أو العين ما بتعلو على الحاجب. أنا ممكن أكون بعرف حاجات، ممكن أنا أكون بعرفها ملكتها لأستاذ جاكسون، أستاذ جاكسون طور فيها، فبيقى شنو، بيقى هو بيعرفها أكتر مني، بعد كده أنا ممكن أجي أرجع أتعلم منه تاني. إحنا قاعدة زي دي أستاذ جاكسون أظن ما عندنا في المجتمع، إنه أنت تكون بتعرف حاجة تقوم تتعلمها للزول الحاجة البسيطة، هو يمشي طور فيها وتجد أنت راجع تاني تتعلم منه.
0: إحنا أنانين طبعا، احيانا بنفتكر انه لو احنا علمنا زول بما نعرفه هو حيتفوق علينا، وده ما صحيح. يعني دائما في الحته دي الناس لازم تعرف انه الفضاءات اللي بنشوفها كانها مسهومه هي كبيره جدا جدا، وربنا ادى اي زول يعني مميزات معين متى ما هو نما فيها واشتغل على بنمو كده في وسط الزحمه دي بيتميزه. فنحن ما يعني ما ننخدع انه انا لو علمت الاخرين الحاجه اللي انا بعرفها الزول داك ممكن يتفوق علي، ده بيعني انه انا ميت يعني، او انا غير قابل لانه انا ازيد المعلومات اللي انا عندي. عشان كده انت محتاج انك تعرف نفسك كويس، تعرف لما نقول تعرف نفسك تعرف امكانياتك وقدراتك. فلما تعرف امكانياتك وقدراتك انت ما بتكون محدود في المعرفه، أنك أنت بتشغل نفسك بحسب ما أنت بتعرفها. يعني المقصود هنا الموهبة بتاعتك تعرفها كويس. الحاجة الثانية، لما أنا أجي أتعامل مع الآخر بما أعرفه أو أعلمه، أنا ما بعلمه بس يعني خبرة أدي له، لكن لازم أنا أعرف هو الآخر ده ذاته هو بيحتاج لشنو تحديدا، يعني عشان هو ينمو برضو في الإمكانيات والقدرات والمواهب اللي ربنا يعني أدله عاسس إن هو يتفوق فوق. فبالتالي من ناحية لما أنا أدي الزول داك هو برضو بيتميز بالموهبة اللي عنده، لو بصمة ربنا أدله هو ممكن يعني يتميز به. فما في خوف أو حينشيل الخوف بتاع إنه أنا لو يعني علمت الآخرين
1: لو علمت الآخرين فحيتفوقوا وأنا حكون قاعد في مكانهم حيجوا يعدوا. دي نظرة خاطئة جدا, لكن للأسف مجتمعنا ظل في النظرة دي سنوات كثيرة طويلة جدا, إنه دائما العين ما بتحلو على الحاجب, وإنه دائما الحوار ما بيقدر يغلب الشيخ بتاعه. فبيجينا نحن قاعدين في جهل وتحتيم رؤية سنوات طويلة جدا. يعني بعكس الغرب أنا بشوف هسي يعني حاليا حتى الناس بقت تختصر الفصول الدراسية, يعني الطالب اللي بيقدر يعمل المجهود الجهد الأكاديمي أو بيقدر يعمل الواجبات الأكاديمية بتاعت سنة كاملة أو سنتين في سنة أو في أو بتاعت سنة في أشهر بدو فرصة إنه ينتقل من صف لصف خلال السنة. إحنا بنقعد سنة كاملة مع العلم بأنه مستوى الطلاب نفسهم مستوى استيعابهم متفاوت من شخص للتاني, فأنا ليه أظلم الزول المستوى استيعابه كبير يقعد سنين طويلة يقرأ لحد ما يمتحن شهادة وبعد كده يكون شنو ما استفاد من الوقت بتاعه ده, لأنه قاعد في ما بيتلقى معلومات صغيرة هو بيستوعبها بسرعة جدا, ممكن كان في الزمن ده يطور فيها حتى فيها. وفي واحد تاني ما بيتلقى المعلومة بسرعة, عنده صعوبات في التعلم, عنده حاجات كثيرة جدا خليه إنه هو يرجع تاني الورق حتى لو السنة انتهت. في ناس بترسب وبتجي راجع تاني, فأنا ليه أربط الاثنين مع بعض أقعدهم في نفس الكلاس وهم الاثنين بيكونوا بيدرسوا في نفس الحاجة مع إنه ده عنده مقدرات فكرية ممكن يتلقى أكتر.
0: عشان كده في يعني في علم المعرفة والأبستمولوجي بيقول لك إنه ما في زول غبي أساسا, يعني كل الناس عندهم إمكانيات ذكاء, لكن كيف نقدر يعني نخلي زول ينمو بحسب الإمكانيات القدرات اللي عنده. يعني ممكن الزول يكون عنده إمكانيات جسدية هو بيتطور فوقه, اجتماعية ممكن يتطور فوقه, في مثلا ثقافية. المهم يعني في درجات في المعرفة. المشكلة إنه كيف, عشان كده قلنا يعني أنا لما أدي معرفة أو أنا أستاذ أو حتى ذاته يعني شغالين في نفس المكان, لما أنا أدي معرفة لازم أعرف الشخص اللي هو أنا بتعامل معه, يعني هو فيها تجانب ممكن يتميز فوقه حتى ولو كان الموهبة واحدة, لكن الجوانب الممكن هو يتفوق فوق الآخر ده بيحتاج أنه أنا أعرفه كويس. هكذا التعليم من الصغر اللي هو بحسب زي ما انت فضلتي استاذ ايفا, يعني في ناس ممكن يكون متميزين في جوانب, في ناس بيكونوا متميزين في جوانب تانية, وديل ممكن يمشي يتعلم في حاجه وده ممكن يتعلم في حاجه تانية. يعني مثلا مجال الطب كان دارين نقول مجال الطب هو واسع, يعني انا ممكن يعني الطب ده ما لازم واحد يكون جراح وبس, لكن اللي بيعمل الادوات اللي بيحل ده برضو مجال طب. يعني الأدوات بتاع الطب ده اللي هو المشرط والعمل ده
1: كله الممرض أو النيرسيس اللي بيكونوا بيساعدوا
0: بالضبط كده, ده مجال طب يعني مجال طبي. يعني حتى الغرفة بتاع العملية التجهيز كيف ممكن التعقيم ده برضو مجال الطب. فالدكتور ما بيقدر يعمل العملية هو براه ما لم يكون في بتاع التعقيم في الممرضين المساعدين ديل كلهم, فده كله كده بيعتبر مجال طب. ففي واحد ممكن ينمو في حتات وفي حتات تانية هو ما ممكن يمشي فوقه بصورة كتير. فلما أنا أكون مساعد لدكتور في مجال التعقيم ده ما بيقلل من مكانتي, لأنه لو أنا ما في بتاع التعقيم الدكتور ده ما بيقدر يعمل العملية.
1: حتى لو الممرضة ما بيقدر يعني يعمل العملية, مساعدين وديل لو ما في برضو ما بيقدر. لكن نحن كشعب السوداني طبعا بنجري للقمة ده, يعني نحن عندنا الدكتور هو قمة الهرم الطبي. طبعا نحن كلنا عايزين نكون دكاترة, فمنو اللي بيعقم الأدوات, منو اللي بيجيب المشارط, منو اللي بيعمل كل ده ما مهم.
0: عشان كده فكرة التعليم للمجتمع لازم نعرف المجتمع ده يعني فهم شنو يعني القواعد الاجتماعية حقه, يعني انك انت عشان يدوك المكان ده منه دي حاجة يعني احنا محتاجين انه نرصدها ونوضحها, انه القواعد اللي احنا ورثناها دي قواعد ما صحيحة 100%, احنا محتاجين يعني ننقضها. والمعرفة اللي عندنا لو ما بنواجهها بالنقد والتحليل يعني عشان ما نعيد صياغتها ونصدرها تاني بصورة كويسة, دي بتخلينا احنا نكون متأخرين. وبالتالي في إمكانيات وقدرات ومواهب كثيرة بتضيع ساكت من غير ما هي يعني نقدر نستفيد منها, من غير هي ما تعيش يعني متعة وتضيف حاجة في الحياة بصورة كويسة. فإنه نعرف مجتمعاتنا, نعرف مفاهيمهم وجراحاتهم وآلامهم وطريقة تفكيرهم وقيمهم وحتى ذاته الرتب الاجتماعية بتاع, يعني ده كله لازم نشرحه عشان نقدر نوصل معلومة تكون مغيرة للحياة, دي حاجة مهمة جداً.
1: أكيد طبعا. صديقتنا ملكة بتقول صباح الخير والبركة. صباح الخير عليك ملكة، وإحنا منتظرين نسمع تعقيبك في موضوع حلقتنا الليلة. خليني أستاذ جاكسون برضو، أنا يعني في حاجة وأنا لما كنت صغيرة يعني بسمعها، اللي هو الناس دائما الماسودانيين يعني أصحابنا التانيين، أنا كنت بشوف إنه هم بيدرسوا على حسب هواياتك، على حسب معرفتك، على حسب هواياتك، على حسب المقدرات اللي أصلا، أو خليني أقول المواهب اللي ربنا أداك ليها. يعني مما هو صغير الشافع أهله في البيت بيلاحظوا إنه هو ميال لمهنة الطب، ميال إنه يرسم، ميال إنه يتكلم، ده حيبقى أستاذ أو يبقى محامي، ميال إنه يعمل كده. بس نحن في السودان عندنا التصنيفات للحاجة دي ما كده. يعني أنا دكتور فولدي يطلع دكتور زيي، أنا مهندس ولدي يطلع مهندس. الكليات الأدبية دي أنا أصلا زول علمي، فالكليات الأدبية دي أولادي ما يقربوا منها، ما تمشي الكليات الأدبية، ده له مفالسة سايدة ما بقوله. فيعني جاي تنظر تتكلم وتبقى أستاذ، يا أخي دي مهنة ما فيها يعني للقدام للمستقبل بتاعك، ما مستقبلك مضمون. فأنت محتاج إنك تبقى دكتور عشان تكون دكتور فلان، محتاج إنك تبقى مهندس تبقى باش مهندس. يعني بنقرأ التعليم ذاته ما من أجل العلم، من أجل الوجاهة الاجتماعية.
0: طبعا دي قواعد ما بعرف جابوها من وين. يعني فكرة إنه الناس اللي هم في المركز الأول، طبعا احنا عندنا درجات عشان تخش كل الطب لازم تجيب كام 90 أو كام 80، فأنت بتعتبر أنت في صفة المجتمع. لكن الناس اللي هم بيجيبوا درجات ضعيفة أدنى حاجة بيودوهم كلية يعني كلية التعليم ولا معلمين ما كلية التربية.
1: ده اللي يعني الناس اللي كانوا مستوى التحصيل الأكاديمي بتاعه منخفض، ده هيبقوا أساس زي يعلموا الناس بعدين اللي برضو بيجوا اللي بيكونوا متفوقين. فالنظرية محكوسة يعني كده.
0: بالضبط كده. فدمنه قال إنه يعني الدرجات البسيطة هي مفترض للناس اللي هم يكونوا تربية وتعليم وأدبين وكده. أن إحنا لو جينا صنفنا يعني من ناحية المنفعة يعني الكليات الأدبية ممكن تكون تأثيرها في المجتمع أكبر من الكليات العلمية. يعني لولا الكليات التفكير الكليات الأدبية دي، ما هو الأدبية ده عنده علاقة باللغة، عنده علاقة يعني إنه أنا أتعلم اللغة، الشعر، المجتمع، يعني الحاجة اللي بيخليني أنا أقدر أمتلك حتى ذاته المعرفة والعلم حتى ذاته الأساسيات.
1: ده اللي بيأثر في المستقبل على ثقافتي، بيأثر يعني الناس اللي في الكليات الأدبية. يعني إحنا عندنا علم النفس كلية أدبية، فأنا زول طبيب، يعني ده طبيب نفسي حيجي بعدينك حيعالج ناس، ممكن يجي الدكتور ذاته اللي مشى بمجموع كبير يجيه في مشكلة نفسية فهو حيقوم يعالج. يعني مفارغات الشخص اللي بيقرأ تربية، بيقرأ تربية مثلا بيجي بعد داك بيدرس طلاب، الطلاب دي نفسهم هم حيجوا برضو تاني يبقوا دكاترة. فمفارغات يعني انت من يعني التصنيفة دي لشنو؟ انه الناس المجموع كبير يمشوا الكليات العلمية، والناس المجموع بسيط يمشوا الكليات الأدبية، بغض النظر عن انه في زول ممكن يكون مجموعه كبير لكن هو اصلا ما بيحب الكليات العلمية فحيودوه كلية علمية لانه بس مجموعه كبير. فلما يمشي هناك يقرأ تشريح ولا يقرأ طبيب، يبقى طبيب جراح اكيد حينسى لي شاشة ومقص هناك بيكون سارح في قصيدة ولا في غنية ولا في اي حاجة. فدي حاصلة يعني في مجتمعنا يعني.
0: فبس الناس محتاجة انه تعيد تعريف يعني تصنيفات يعني بتاع التعليم وكده، ولا يعني الدرجات العلمية دي مفترض تكون كيف. يعني أنا بعتقد أنه ممكن واحد يكون درجته عالية ويكون متفوق في التربية ذاته في التعليم، يعني إذا كان في كلية التعليم وفي كلية التربية بصورة أفضل من هو يكون يعني في الطب. لكن بس التوعية الاجتماعية في الحتة دي مهمة خالص. الحاجة الثانية زي ما انت قلتي اللي هو الموهبة، يعني أنا رغبتي أعمل شنو. فإذا كان أنا رغبتي أنه أنا يعني أكون أدبي أو أكون شاعر أو مثلا أكون يعني عندي إمكانيات ما عندها علاقة بالطب والهندسة، فمفترض أنا يعني أربى في الحاجة دي. لكن زي ما قلنا قبل القواعد الاجتماعية والقيم الاجتماعية هي دائما بتكون مؤثرة، وعشان نحن يعني ننتهي من الحاجة دي دار لها يعني وقت كبير خالص. مع أنه حس العلوم الكمبيوتر ممكن يكون فرض نفسه بصورة غير عادية، حس أنه الزول اللي بيتعلم البرمجة والحاجة دي بيطبقها بيكون عنده دخل أكتر ذاته من الناس اللي هم بيقروا هندسة أو بيقروا طب، لدرجة أنه مشى فوقه في المجال ده ذاته. يعني العلوم الكمبيوتر من غير يعني الطب ما ممكن يتطور من غير علوم الكمبيوتر،
1: بقت كلها متداخلة مع بعض.
0: بالضبط، بقت متداخلة وكده. فبس حكاية توعية وكيف إنه طبعا في النهاية بقى الحكاية مربوط برضو بالاقتصاد. يعني إذا كان ده بيدخل قروش كتير ممكن يكون أنا بقوم بخش فوقه. إذن القواعد الاجتماعية وموضوع بتاع يعني شنو اللي بيدخل كتير هو الحاكم أو اللي بيسيطر على الناس. فإحنا محتاجين فعلا إنه نتكلم عن الحاجات اللي هي ممكن نستفيد منها. في على فكرة كلية آداب عندها مجالات كثيرة في الحياة أو مجالات شغل واسعة من الكليات.
1: هو أصلا أنا بفترض إنه علم النفس ده دي كلية مفروض تكون علمية يعني يعني أكتر من إنها أدبية، لأنه ده زول معالج نفسي بيجي يقعد وفي زول عيان بيكون تعبان نفسيا، وده شيء مهم جدا يعني. وكمان في عغاغير طبية للحاجة دي، فمن باب أولى يعني إنه نحن نعيد النظر في كلياتنا دي، نشوف نحن بنعمل في إيش يعني. يعني ما ممكن تجيب لي طالب عشان هو بس كان مجموعه أقل جبته في الكليات الأدبية وجبته في علم النفس، ما هو برضو ده دكتور يعني. الليلة الطبيب النفسي زيه زي الطبيب العضوي يعني، زيه زي الطبيب اللي بيعالج السكر والضغط وبيعالج، دي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة، وده حيوصف عغاغير وده حيوصف عغاغير.
0: حتى كل التربية ممكن الجناح الثاني لعلم النفس برضو.
1: أيوة
0: لأنك أنت بتعلم أيوة بتعلم
1: جهل يعني، أنت بتعلم نشأ بتعلم جهل، فأنت حتجيب لهم زول مستواه الأكاديمي أقل عشان يجي يعلمهم يعني. يعني الزول خلينا نقوله بالبلدي، الزول البليد جاي يدرس، فهذه يعني مفارقة. فلكن يعني ربنا بس يتدخل، وإنه نحن
0: في النهاية المواهب هي اللي بتسيطر. يعني لو أنت ملاحظة برضو عشان ما نقلل من الشهادات أو الناس اللي هم درجات العلمية البسيطة اللي بيكونوا بيمشوا في المجال بتاع التعليم، اللي بيبرعوا في المجالات بتاع التعليم واللي بيكون عندهم تأثير كتير خالص، ودي الغالب بيكون الموهبة هي اللي مسيطرة عليهم. يعني ما في مدارس ممكن تتميز أو بيكون في درجات بيطلع من المدارس دي عالية ما لم يكون فعلا في أساتذة مميزين قادرين إنه ما يكونوا مؤثرين في يعلموا الناس. فغالبا بيكون الموهبة هي المؤثرة. في ناس كتار بيقروا الكليات دي ممكن ما يشتغلوا، وفي ناس يقول لك درس أو بدأ بالتعليم بعدين مش يشتغل حاجة تانية. في زول تاني خش كلية التربية لكن ما يشتغل به، وهكذا. طبعا الحاجة دي احنا عندنا لو في السودان كتير، يعني زول يقرأ كلية ويمشي يقرأ حاجة تانية، أو في العالم الثالث بشكل عام لأنه الفرص بتكون بسيطة. وكمان برضو في ناس بيكون عندهم مواهب كويسة في التعليم وكده، لكن هم بيشوفوا انه يعني ما ممكن يستفيدوا منه كتير بعدين ممكن يطلعوا، لكن الموهبه هي اللي ممكن تسيطر على الناس اللي بيعمروا في التعليم.
1: امين. استاذ ياخسون والناس اللي بيسمعونا، خلونا نطلع فاصل كده قصير ونرجع نسمع تاني بعض ونرجع نقرا بعض الرسائل اللي جاتنا هسه لسه جديد.

0: رجعنا لكم تاني إن شاء الله ما تكونوا مشيتوا بعيد، ونحن لسه مكملين في حلقتنا الليلة شنو هي الحاجات المحتاجين نتعلمها ونطبقها في واقعنا في حياتنا اليومية، شنو هي العلوم اللي إحنا محتاجين نتعلمها كشعب سوداني، شنو إحنا محتاجين من المعرفة. هل كل الحاجات اللي في الدنيا أنا بقدر أتعلمها؟ هل كلها بقدر أطبقها؟ كل الأسئلة دي وأكتر كانت مطروحة للنقاش، وكمان ناس كتير جدا شاركتنا بآراء. شكرا لكم كلكم، الناس اللي رسلتوا لنا والناس اللي جو متأخرين. صديقنا محمد ديسكوفر صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والمحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذة إيفا وضيفك الكريم رجل النور في وسط الظلام القيس جاكسون. بيقول بس أنا من جانبي بشوف شي قال صعب عند البشر هو تعليم الكتاب المقدس، يعني حاجة صعبة إنه هم يتعلموا الكتاب المقدس. يا ريت توضح لنا رأيك أكتر لأنه في لبس في الموضوع، أنا ما عارفة هم هل من الصعب إنه البشر يتعلموا الكتاب المقدس، ولا أنت يعني عايز تقول إنه ما كل الناس بتعرف عن الكتاب المقدس، أو هم سمعوا بالكتاب المقدس لكن ما فتحوا يوم الكتاب المقدس، ما شافوا جوا مكتوب فيه شنو، ما شافوا الرب عايز، ما سمعوا الرب عايز يقول لهم شنو. فعلا ده بيبقى حاجة صعبة. قال لكن أحسنوا إلى مبقدوكم، باركوا وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل قال كيف أطبق آيات وأنا قلبي مجروح من الداخل؟ السؤال
1: هو أعتقد أنه في موضوع صعوبة الكتاب المقدس في الآية دي، أنه كيف أنا أصلي من أجل الذين يسيئون إلي أنا ويجرحوني وكذا. يعني ده فعلا مبدأ، يعني هو يبدو ظاهريا أنه هو فيه نوع من الاستحالة، إنه كيف يعني زول أذاني أو جرحني يلا أنا أمشي قدام ربنا وأصلي من أجله. طبعا يعني الزول الطبيعي اللي هو ما فاهم يعني رسالة المسيح أو قيمه بيشوف الحاجة دي غريبة. لكن لو أن إحنا عرفنا عن رسالة المسيح اللي هي المحبة، اللي هو يعني لما نقول رسالة يسوع ما كلامه قاله، دي حاجة هو عاشها. يعني الكتاب بيقول هكذا أحب، لأنه هكذا أحب الله العالم. لأنه هكذا حب الله العالم، العالم اللي هو يعني بيسلك في الشر. ونحن لو دارين نجي نتكلم على العالم ووصف ربنا بالطريقة دي، أنت بتعرف قدر شنو أنك أنت تتعلم رسالة يسوع، أنه نحن البشر أشرار. وحسا لو دارين نعكس نعرف فعلا نصف عن قدر شنو العالم شرير، يعني العالم ده فيه 8 مليار يمكن يكون، الثمانية مليار دي هل هم فعلا يعني بيعرفوا ربنا؟ هل بيعرف ربنا، بيخافوا ربنا؟ هل حتى اللي بيعلموا عن ربنا وبيرتادوا يعني المكان بتاع العبادة، هل هم فعلا قاعدين يطيعوا ربنا بصورة كويس؟ بتجي تلقى النسبة فعلا ممكن تكون يعني بسيطة. يعني الناس اللي هم بيعتبروا انه هم بيعرفوا الله، يعني وفي ناس تانين هم، والناس اللي بيعتبروا نفسهم بيعرفوا الله بيصنفوا ناس معين بحسب معرفتهم، ديل ما بيعرفوا الله، هل هم فعلا قاعدين يطبقوا كلام الله زي ما هو؟ فبرغم الوضع ده ربنا أحب العالم ورسل يسوع المسيح عشان ما يجي يعني يخلص العالم من خطاياه، لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنا ما بس أؤمن أنه هو جاي عشان يخلص، فلطالما هو أحب الإنسان ورسل يسوع عشان ما يجي يخلص، المطلوب أنه أنا أعيش زي ما هو عاش، كان في حياته مرفوض، كان يعني بيواجه بتحديات بالتقليل، وكان متهم لدرجة أنه يعني قتل وصلب بطريقة فظيعة جدا. بعد ده كله هو استمر في حبه، كان يعني بيغفر حتى الناس اللي أساؤوا له وصلبوه وغفر لهم. دي الحاجة اللي عايزين نطبقها، يعني زي ما هو غفر برغم أنه أزوه، زي ما هو غفر برغم أنه الناس كان بيعرضوه بيستفزوه، كان بيسألوا أسئلة عشان ما يفضحوه أو يبينوا ضعفه، لكن كان بيعكسه عبارة عن محبة وتفاني تجاه الآخرين. ده الكلام اللي مقصود هنا، دي رسالة عملية.
0: يعني أنا الحاجة يعني لما أجي وعين وأتأمل في قصة السيد المسيح بلقى إنه عنده تلاميذ, يعني تلاميذ 12 تلميذ. هو قال تلاميذ, هو سم يعني هم هو قال أولاده وسم يعني المسمى بتاعهم تلاميذ. والتلاميذ ذيل ما كان بينظر لهم, يعني ما كان بيقول لهم أعملوا كده وما تعملوا كده أعملوا كده, لا كان سايقهم معاه وبيمشوا معاه من مكان لمكان, عايشين معاه حياته اليومية, بيأكلوا زي ما بيأكل, بينوموا زي ما بينوم, بيشربوا بيشوفوا بيعمل شنو. هو كان ما محتاج إنه يصلي, ما محتاج إنه يطلب غفران أصلاً يقول يا رب, لكن كان بيعمل كده عشان هو هم يشوفوه هو بيعمل شنو. بعد كده الحاجة اللي هم شافوه وعملها يقوموا برضو هم يعملوها, يتعلموا إنه يعملوها, لأنه كمان في حاجات إحنا بنكتسبها بالممارسة, يعني في تعليم إحنا بنتعلم بالممارسة. يعني هسي أنا لو مثلاً أبوي فرغت مثلاً, لو جانا الزراي قال لي العيش بيخمروه كده كده دقيقة وبيخبزوه كده وبيعملوه كده, ما لم أنا أطبق ده عمليا ما حد علم عمري عمل عيشة
1: بالضبط
0: كل كده. يوم حعمل لي حاجة ما مفهومة شو. فعشان كده في حاجات نحن بنكتسبها بإننا نحن نخلي الرب في حياتنا يوميا, هو هو يكون الستاند بتاعنا, يعني الستاندر اللي احنا بنعيش عليه. يعني لما الرب يكون موجود في حياتنا اكيد بنقدر نغفر, بنقدر نسامح, بنقدر نعمل حاجات كتير جدا. ليه؟ لانه هو موجود بيعلمنا. وهو لما قال برسل الروح القدس عشان يعلمكم ويرشدكم, هو كان قصده ده انه الحاجات الصعبه اللي ما بتتفهم, الحاجات اللي احنا ما بنقدر نفهمها او ما بنقدر نعملها باحنا كبشر, احنا طبعا محطوبين وناقصين وفينا حاجات كتيره ما بتصل المستوى اللي بتاع الكتاب المقدس يعني, لكن بنعمته هو انه هو بدينا حاجه احنا تقدر تساعدنا ترشدنا تعلمنا اننا احنا كيف نغفر كيف نسامح كيف نفهم الكتاب المقدس اذا كانت كلماته صعبه علينا. حاجات كتير يعني أستاذ جاكسون في قصة سيد المسيح حاجات كتيرة جدا ودروس مستفادة. وهي القصة أصلا من يوم الميلاد لحد الصليب ولحد القيام ولحد يوم الليلة, كل يوم يتعلم حاجة جديدة.
1: تمام صحيح, يعني الكلام اللي قلتيه في موضوع فكرة التلمذة, حتى التلمذة سوري مفهوم التلمذة في الكتاب المقدس ما جامع المعلومات, يعني أنا أخذ معلومات أكدس معلومات, ده الحاجة اللي هسه قاعدين نتكلم فيه والدائرة دي بالذات, مش أنك أنت تكون عندك معلومات كثيرة ومعرفة كثيرة ده بيخليك أنك تكون تلميذ. التلمذة في المفهوم بتاع الكتاب المقدس مختلف من المفهوم بتاع المعرفة العام, لأنه التلمذة بيتوقف على أنه ما أنا أعرفه أنا أطبقه. هسا أستاذ إيفا وضحت كيف أنه كان المسيح يعطي مثال لما يقوله, يعني أول حاجة شال ما أنه هو عرف المخاوف والتحديات وطريقة التفكير أنه الكلام اللي هو ممكن يقوله يكون صعب, بدأ من الحتة بتاعت أنه يقول للناس حب المعرفة, يعني الفضول أنكم تعرفوا, الفضول في أنكم تتقربوا من ربنا, عايزين تكون عندكم علاقة كويس مع ربنا, دي حاجة الله بيحبها وطوباكم, يعني انكم انتوا عندكم رغبه انكم دايرين تعرفوا ربنا ودايرين تقربوا من ربنا, دي حاجه مهمه. بدا بالحته دي فكسر المخاوف بتاع انه الناس شايفين انه التقرب لربنا او العلاقه مع ربنا حاجه مستحيله وصعبه, لانه هم يعني حاسين حالهم خطاط وما بيحق لهم انه يقرب من ربنا. كسر الحاجه دي, بالعكس ربنا عايز الناس زي ربنا عايز الناس اللي بيحسوا ان هم ضعاف, عشان كده قال أنا ما جيت للناس الأصحاح, أنا جيت للمرضى. الزول اللي بيسأل السؤال بتاعك ده الزول اللي ربنا عايزه, اللي هو أنا كيف أطبق الحاجة دي. لأنه أحيانا في حاجات كان يسوع بيقولوا للتلاميذ هم بيقولوا يعني دي حاجة صعب إنه أنا أقوم به أو أنا عمل الحاجة دي, أما جاء بطرس بكل يعني شطارة كده وهو فاكر نفسه هو اللي يعني شاطر فيه, قام قال إذا أخوي أخطأ لي 7 مرات وأنا سامحته, بعد ده هل ممكن أنا أتوقف؟ قام قال له يسوع بل 70 مرة 7 مرات, يعني أنت تقعد تغفر إلى ما لا نهاية. فكان أي حاجة هو بيجي بيعتبر نفسه هو كويس بيقوم بصحح له الحاجة دي والحاجة المعرفة وبيقوم بوضح له. فيسوع قدم مثال في أنه كيف نحن نحب بلا حدود من هنا بالذات, يعني لما أنا أخوي يغفر يعني يسيء لي 2 3 4 أنا لازم أكون للاستعداد إنه أسامح.
0: وبرضو كمان في حاجات في الكتاب المقدس بتكمل بعض, يعني في حاجات وآيات بتكمل بعض, يعني أنا أسامح أخوي لكن برضو أداني الحق إنه أنا أوبي أخوي, يعني أنا عشان برضو يعني في حاجات يعني الكتاب المقدس نحن مرات بناخد الآيات بتاعته بناخد آية أي أنا أسامحه 70 مرة أنا مطالب إني يعني بلا عدد كده بلا عدد إنه أنا أكون بسامحه مش 70 مرة بس أكتر من كده بكتير يعني أضعاف أضعاف أضعاف لكن برضو أنا الكتاب المقدس حفظ لي حقي في إني أنا أكون بوبخ أخوي أنا بكون بوبخ دي مش أنا شايل لي عكاز ماشي أدقه لا أنا هكون بلومه كده بالمحبة إنه يا أخي الموقف الفلاني الفلاني ده يا أخي ضايقني منك فأنت عملته لشنو أنا الكلام ده بيستفزني ما تقوله لي خلاص أنت جرحتني في الموقف الفلاني يعني من حقي إني أنا كمان أمشي أقول له كده وهو كمان يرد لي وحتى لو كان صعب في الفهم من حقي إني أنا أدخل شخص ثالث إن كان يعني زول من الكنيسة أو صديق ثالث لينا يا أخي زول ده عمل معاي كذا كذا كذا فتعال أمشي معاي ونقعد نحل الموضوع
1: وده مبدأ محبة أيوة يعني مبدأ حتى ذاتي محبة. يعني أنا لا ما ممكن أشوف واحد بيمشي في الغلط وأخليه يمشي في الغلط يعني أنا بوضح المحبة بتجبرني إنه أنا يعني أنصح الزول الثاني إذا كان هو أخطأ في حق في حقي أو يعني إذا كان هو ما عارف أنا أوضح له الحاجة دي طبعا حتى عملية التوضيح زي ما أنت قلتي لازم يكون هو نابع من تواضع ومحبة
0: محبة
1: فبالتالي ده أنا بعيش المحبة إذا كان أنا بصحح أو إذا كان أنا يعني بتناسى من الحاجة اللي ممكن يكون أذتني أو أنا تألمت منه فعشان كده يعني التلمز هي أنه أنا بشوف النموذج في شخص يسوع وبقوم بطبقه وأي واحد هو يعني بيكون تلميذ للمسيح بالفهم دين بيتعلم كيف المسيح طبق هو بيكون بدوره أستاذ لتلميذ تاني بيشوف فأنت لا يمكن أنك تكون تلميذ ما لم تكون أستاذ في نفس الوقت فما تعلمته من المسيح وطبقته في زول تاني وراء هو برضو بيتعلم منك وبيقوم بيطبقه فكل ما أنا أنجح في عملية أنه أنا أكون تلميذ في التعلم كل ما أنا بكون في نفس الوقت أستاذ فما في تلميذ من غير أستاذ فعشان كده تلميذ وأستاذ في نفس الوقت يعني ما بس أنه أنا لما أتعلم برضو من المسيح وما بتعلم حتى ذاته من الزول اللي أنا علمته لأنه بيقول دهنا هنا المبدأ بتاع الحوار يبالك ممكن طرقنا الحتة دي إنه يعني أنا كل في عملية التعليم كل ما أنا أخلي أعرف ما في داخل الناس بيسموه تشيكينج أو يعني قاعدين نقول حوار إنك أنت تسأل سؤال بعدين هو يقول هو بيعرف شنو يعني بناء على معرفته وحدوده أنا ممكن بعد ده أقدر أوصل أو ممكن في حاجات نتيجة للخبرة العملية هو بعرفها في الحوار هي أنا ببني على معرفة جديدة إنه هو عنده فبالتالي دي حاجة بتخلينا أنا برضو كتلميذ أقدر حتى ولو أنا أستاذ أبقى تلميذ لتلاميذي أتعلم منهم في عملية التعليم والتعلم ودي حاجة أساسية عشان كده في العصر اللي احنا عايشين فوق ما في أستاذ 100% اللي هو أنت بتكون شخص يعني ميسر للتعليم ميسر. أكتر من أنك أنت بيتلقن الناس التعليم فالتلمزة احنا ماشيين للحتة دي إنه يعني ومن غير ما تكون ميسر مع الانفجار المعلوماتي ده أنت بتكون شخص ممل يعني الناس ممكن يكون ما يستفيدوا منك وممكن هم يتلقوا تعليم أفضل من الطريقة اللي أنت يعني حاس إنه يعني در تلقي الناس من غير ما يكون في نوع من التفاعل أو تخليهم إنه هم يحولوا خبراتهم إلى حاجة يبنوا عليه معرفات جديدة فالتلمذة أنا بتعلم وبعلم وحاجة أنا بشوفها وفي نفس الوقت بقدم نموذج عملي أنا بعيشه وهكذا ده المفهوم المسيحي في التلمذة
0: ومن أنا بعيش التلمذة أيوة. يعني أستاذ جاكسون أنت عايز تقول لنا إنه حياة الشخص المسيحي أو حياة الشخص المؤمن مفروض إنه هو طول الوقت تلميذ يعني أيوة. ما في حاجة اسمها أنا تخرجت خلاص من مدرسة المسيح كده. أنا في المدرسة دي من يوم ما أنا عرفت المسيح لحد لما أنا أقابله في السماء فده الوقت ده كله أنا تلميذ أنا تلميذ وأنا برضو بتلمز ناس تانين يعني أيوة. أنا بشوف ناس بيعملوا شنو بعمل زيهم وهم بيشوفوا السيد المسيح وبيعملوا زيه وكده وأنا بشوف الرب بيقول لي شنو بعمل زيه أنا تلميز له وفي ناس تاني برضو بيشوفوني زي ما بيقول الكتاب كده إنه يروا أعمالكم فمجدوا أباكم الذي في السماوات يعني ما قال لي أنا علموهم تعالوا كلموهم عني بالزبط. لكن قال لي أنا خلوهم يشوفوا أعمالكم فلما يشوفوها فهم بيؤمنوا ليه من خلال عملكم
1: أيوة عشان كده هو قال أثبتوا فيها يعني هو ما قال أحفظوا كلامي وخلاص لكن قال من ثبت فيها يعني نثبت في كلامه إنه الكلام ده نحن نثبت نشيله ونشتغل به بصورة دائمة يعني ما بس مجرد إنه احنا نحفظ المعلومات بس لكن نعيش حتى فكرة المأمورية العظمى أو الإرسال هو ما قال أمشوا بس حفظهم بس، لكن قال خليهم يعملوا ما أنتوا علمتهم بيهم. يعني الحاجة اللي بيتعلموا بخليهم هم يطبقوا. فهي يعني قوة ديناميكية يعني مغيرة ومستمرة. أنا الباخده أنا بطبقه، والبعلمه بعلمه بفهم بتاع أنه يعني يمشي داك برضو يطبقه. فهي عملية مستمرة، ما بس مجرد أنا أوصل رسالة وانتهى، لكن الرسالة دي هي بتكون يعني شغالة في الآخر وأينما هي مشت. أنا دائما يعني بوصفها بالقنبلة الانشطارية. يعني الانشطارية هي أينما هي وقعت بتقوم بتنفجر وبتمشي الشظايا بتاعتها وتمشي لقدام، ما عندها ما عندها يعني مدى. نهاية، ما عندها مدى نهاية، بتستمر وهكذا. فده ده مفهوم التلمذة. متى ما نحن يعني اعتبرنا نفوسنا يعني ما تلاميذ، ده بيعني أنه نحن خلاص انتهينا، يعني ما بنقدر نمشي قدام.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القدر لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم. فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تصحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة، فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل، فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضك؟

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، سلطان يسوع. يسوع عنده سلطان على كل حاجة ولا لا؟

0: هاي سر متن سيتنا مرحبا بكم راديوكم راديو سيد راديوكم راديو سيد لا نفع ولا لوك أمرت ولباب لا كسب دي ما نعبرتنا لا نفعنا وقل عافيتنا وتبلعنا وسيتونا وتكل الأم وديو نيش وعباي تكل الأتي راديوتو وتلي التلا سلسلة الله دي بلعنا وستاينا وعافيتنا لا تتهاجي فهم اندفهمنا واند آمرنا لنبلعو لنستيو حمام من ركبنا وفكو من ساريو حمامات ميتوم سرايوم ميتو مجني دا يوم بنا قفو مسلو للعد حمام ميتو ولا العد ميتو حمام من قبات دام قفو الحمام ميتو قرنا عمر قفو قرنا عمر بنا قفو قرنا عمر نقدر كما كم سليهو سراينا حمامات وعينتوم مدواك منافعهم محمامكم تو بقفل الساري اللي كله تقصبه منه راديوتو كنت سمعنا اتمعال قلنا وعل وطلبنا قلنا قبو وقلنا تنفع بو واتمنى عبرتنا اقلس دينا لنبيلو نعافية معلومات لنجمعتو برنامجتو كأسكا برنامج
1: حيث رمت تنسيتنا مرحبا بكم دي بنايين برنامجنا يوم دي فحس ناي حمام دي بقنا تاقيتو اقل حموم نفر حمومكم هلا وحمامكم ميتو كفاقنا عمر نقدر فحس للتبال او مرمرة اقل نيدة قل قدام اقل حموم الحمام قلنا عمر قل قدام اول قلنا لنبت بلبنا سألتو قلنا سألو بنا سألات قلنا سألو وكم سلومة علامات ناي حمام اقل نرئي بنا يقن نجنح بنا وقن نسأل بنا كحمامك أوفكم هلا قل العلامات قن رأبنا ديبا كان برهد ديبا قن رأيبنا الحموم الظلمت أو نور لدعيف لبتا نور حامك تقلق بقلبه ديبا كان برهد برهد لبريبا ديب صحاي أو أيا كان لبرهد ديبا يقن نجنحهم لبنا سنع اللو اقتحموم نفر نقفكم لشعر مكم لبل وقن نقعبنا مع علامات قن رئي ديبو أسألت لك أنه سألوا لبنا منن حتى أزي ملسا معك أهلك أني بلبنا أو ميت الحامة كلم لا ما أزكى الله ميتو لا لسمعك سنة ولا كوي ميتو مثلا لسمعك ومي كوي الحمام ميتو لا مبتيك قدم الحمام اللي تأمرو الحمام اللي دي بعدك أو دي بقواريك هلا إن الحمام دام هلا ندبينا قلنا السؤال بنا لنفر الحموم ما زلت من بديبو أو وجع أي أكان كلا تحام مكة الليت ميك الحام مكة هلا قنيب لبنا وقل أشير إشارة بكي بعتو قل أشير قلنا قل السؤال لبنا دي ما تلح لحام مكة لا ما زكا ما حد حتى دول كفوت لما زلت متمثل حفنتا تأدمع دول حتى تمزود جيستا كم إساءة تمثل تندد ما تدمع اللي كله قلنا نسأله بنا اللي حملوا وجع اللي ندبتك أو اللي حمام اللي قد تسكب قدر مثل لما تصد ما يسكب ندبينا قلنا نسأله بنا

جنن وش اللي تحاقق بقى من قبي أو مرة الحماد دام هكليك أدرك بقى من قبي لعلامات جن الأبناء أقل مثل جن إذن تحام قبط من قبي لإذن الحقك أو لأكفر لإذن الحقك وقدم دام تمتهمتنا إذن نقول حبنا سنقن رأيبنا كف حمومكم هلا أكل أي حامكم هلا كفر تحرككم هلا لكل جن الأبناء فكروا قفا هلا لخبوط ألا ما سنه لا إن الأبناء وكل علامات نايبات علامات كل جن جنحبنا ولا نفر سفرويكم من مسل وبالع من مسل أو حامك دف دمن بديبو كل جن الأبناء وزنك قفكم هلا وزنك قفكم ناقصة الهمام جنر ايه دول حتى دي بك اربطة الدم جنر نحبنا لكن دول حتى ما بزحوا كد لقونه بطة الدم جنر اي الحمام ايتاك ادرانا سربت اللي ارحادنا ايقر وانا ايدي وانتات ونسال دي بقى جيد قلت ليه سربت قدر وكنافر تل جنر نحبنا قل علامات وروت الدم لكم فرو كابليت من قبي او لاسفار انتاتو اللي أنيميا أو ضعف دم بديبو بحالته لك أربطة الدم راكك ضل جيسات من قبل بردو تيبو بديبو بحالته لقدام اللي اتسلم جيسة من قبل لقنوبات الدم سافر ما قتقبات قدر لك أربطة أو لقنوبته سمياويت قبط من قبل وأجابو كنافرو دي بترقى من قبل اللي إلا الدم اللي كبدت ناي مشكلتنا ناي تنفاسكم بديبو قلنا أمر بنا أو إحمام اللي بهلا ديبو نقبي ما كنا قبي سماوي أو تعبلاي قبقى من قبي قل جنا شاكر الله من قبي ملاريت قد تقبط قدر قل جنيت ناي سبت أشكر وقلبتهم تعبلاي تقبي أدام قلون قنوبتو أصفر قبط من قبي إحمام ناي كبدت بديبو بلتو كالي بلا فحسن ودقلا درجة حرارة أكلي حفانات وحزكم بديبو قل قدام قنر إيه ببرس حتى إدينا لبسوتو التا عندك رينها أكحز أكلي بتو قلنا عمر بنا والإدينا حتى تبسوت قدام لحياية تمودية أو التنفس قدام للحس لهلا ولا قفكم لتفنتو قلر إيه كبل حزن درينا وتنفاس بردو تنفاس قلنا جنح كمكم سلو زبيتنا يلبو أكلي كفكم زبط هلا قلنا أمر بنا وفيرو متر اللي تبال هلا قلنا من قبي التنسال أو تهبت دو ديناه قلنا الأبنا أسك ثلاثة وصبع عاديتو لموت حفانة سكوت من جي منو والعل حزب ديبو من أربعة وحتى والعل قبقى من جبي حز كبوتكم هلاتو قلنا عمر بنا زبيت نايلب قل قدام عبي قبقى من جبي من سلسة أسك سمانية دي حتى دقيقة زبط دي بقى جنيت من سمانية أسك مئت أجنيت نعيش أزلت ولدو قل قروز قبع من قبي من ميت أسك ميت واربع لزبط ديب دقيقة كالي عنتات قنر أبني عنتات ما لازالعم عنتو قل قدام عبيت من قبي أو ناشت من قبي حمامكم هلا ديبو قلنا عمر بنا أو لعنتاتو ما تحات والعال ودمان وقلب حقو قيسة لازالعم عنتو ديب نوخو أو عقلو ديب رأسوز بوتكم هلا مهنا هيد أموركم هلا قلنا عمر بنا أو صد مز قاب دي بليت من قبي لا تظلم ما أنتو سنة عبي أو سنة عبي وسنة تنش لا دام اللي ساكل هلا من قبي أو دواء دواء ناس هلا من قبي أو مخدرات ناس هلا من قبي قلنا قبي انتاتنا أدام مرة حمام من قبي قرش لمز أدام حق شكرا من قبي
لازال لا معنتو اكل حديد قبي حتى تعبي وحتى تنش.

حسب ما تنسيتنا مرحبا بكم جبنا يوم برنامجنا ازي دي سكر جنتا جيتو سكر ميتو سكر بهلت بزح سكر الدم نحوك هلا سكر ركبنا بهلت ولا سكر ولا سكر التدم لهلا بنكرياس ستتبال كفال قروب هتا ثلاثة عقبو وتا ثلاثة مقارحو اللي بنكرياس سني شقيت من قبي او مش اقول بطرت من قبي سكر ركبنا كل اوت نوع او كل اوت كفال من سكر هلو لأولاي كفال لأدام لو سكر لي لتولد بو واللي بهلت لبنكرياسو يشاكين من لتولد إلا أدام اللي إنسلين قل كله عمره كله قل بلع بو أو إنسلين حبوب قل بلع بو أو حقان قل الزابط بو لك هالآية نوع اللي دول أدام دول اندلع بقيس أو بزوح سكر حقو بلع قل ركبو قدر علاماتنا سكري سمي بزح سمي وبزح شن وي سبات ناي ميزان كل أورو الدم يا بزح قزف سن قزف أو سن قطر قبع من قبيمة سكر بتو جني بلن قطر كم سلهما وجارس وتعب ومشنهوت ناي تعوم نبرة تعوم لقى باقل بعل سكر كويتو لكن للشن هو بزح كالي جارح نايو أجيدي الحياة أو سني الحياة كما كم سليهو دي باجع بلا قرو حجاب لا غرو دي بحتك حاجه يسماتو قدام من كوجبو او من تمتمو لي لي شعر حاجه غبا لا جاب لا غر اللي ما حتى علامه من علامات سكريتو قال بردو نعنتات مشكله قلت مسقدر وقل العور ما قدر كم لي الحمام اللي كنت نجي او تقن حافز بزه قدر قلنا بلا رياده جنيده من سكر سكر قلنا واحد كم سلومة لمشروبات كم سر كوكا وفانتا وسبرايت لدت بالا قلنا واحد منهم بنا حقول لك حمام ركبي ورط قدام دواهو حبوب لقباء أو حقن لقباء ابن زام قلنسا وفي حسك اللي ده قلت رأيه دي بعيادة ومنا لسكر والسكريات منه قلت نجيه وشبه كل دكتور اللي بلوت قل اسمع ونصيحتنا يا دكتور قل اسمع مكرونة دكاترة

0: حسمت نسيت نمر حواكم راديوكم راديو سيد راديوكم راديو سيد أمرت وفطانت تتصبوا منه ولا نافع دي منابرتكم وما رحت لقبكم دي بالدنياكم وأمرت ناي قبي نجاح وقبي ربي لا تربوا منه لم بيلون جنبعت برنامجتو كأزي دي بالله سلسلة الله دي بأمثالات ناي يسوع المسيح بحكير بحكي حكار أمان للأدرس ديبو وقلا مسلل علو توقت لهي ما رحيت ديب قبي اتقل قبي ربي بلت مرحو وأمان قل ركبو لا أسأل ديبو وقل ود قدام أسك قبي تحن لمرح ونجات ومن قفو قل ركب وهتو سببنا يمزقتو إجر من قفونا يود قدام وقد حنا يود قدام ولا درس على هدف ميتو ومسألة دي بالدنيا إجر ما زع ولا لا درس قم لا درس كله بأمثالات حق عير أدرس أيوم كل أمثالة الله بقنا تنفع ودي بكل نحزيو ناي أمرت أقبوي ديبو لسدينا وتمالعو عناها من قبي منابرتنا معنا توطم طم لتركب كأندسها معناها اتمعال قلنا وعلا وقلين تراس عوك لبنا قلنا عقبة نتفانيكم كحيسا ما تنسيتنا وذا قدام قلنا في سوق الأنقف وصلاح قرحوق اللمزي يقدر برحمة ربي ونعمة ربي قلبها من قبي صلاح ابنوسو وبنوسو ربي قل ركب يقدر كرب نوسو عند رحميو وعند حزيو من بدا أسك بقالت ومن قبي بدا أسك قبي بقالت وقبي سنيت ديب الأمزو كود قدام بدا من جي ومن قبي رب على واطا من قبي كما باديتو كلا باديام قلت ركبو ولا سبا زنب تربق لاقبلو كل ود قدام الزنب سبا تكرا ربي قلو تقبي ربي قلو بلسو يسوع المسيح ديب سليب كما يت ودا وقبو لزنبنا كل ود قدام من درفعة ود قدام من قفر ركبة كلا قلو تكبتا وقب الأمنا نجياتو من قفر ركب كهتو دمو لقالي يقولو قدام لدحان ولنقف حسب بلا ودمو كع كبول الأمن سلام ونجاتك كيسو المسيح السلمت قلين هتماتم وبرهد قلن تمراح وبعور قلن تمراح إلا أمثالات لبرهد لتهيب وأمرت لتهيب واللباب لتهيب وقل منابرتنا لتمريح ومعنات وطمطم وهدف قلها اللقلة لسده فكرنا قلت نور ولبنا وعقلنا بينا في أقوش قلين ملؤو بأمان وبرهات قلين ملؤو وبلرئة قلنا الساء قلنا تمرح بعور قلنا تمرح بعور لا تمرح أول عور المرح بحفرات لتكري وبقلب شكت أو ما بده كل أمثالات الله من قبي بدا وقبي زنب قلنا على وط وكسق قبي سنيت قلنا تمرح لسد أمثالاته كرب الله خلقينا سنيتنا للأمر وكيتنا سنيت تلبيلة نجنة ليا وكيت تلبيلة نجنة نوقفنا لحبرنا يسوع المسيح يسوع المسيح الدنيا كلها سلمت وذنوب وأصنام من إتندنتا سك بير بعد دام قلنا مراح والدنيا لم بذنوب اللي خربت قل الأسنان لما زقى تو كجبي جنة لي وما رحت جنة مراح وبا سلام ونجيات وضحن نركب حسن ما تنسيتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا ديب البرنامج اللي ديب قوانين نتحاقل لنا يسوع المسيح الله قوانين الله لنا يهود لعلت يقلود قدام كميت سده وقلود قدام تربي كميت أبزح وقبيد حن كميت مرحو وحتى كميت ودقلو حبرة كحتى مرت يسوع اللي درساهو جيب كدن انتم من غير اهلتو على من فريق بلعو دو سفرو وسنبتنيش على وتم سنبتنيش للشكين ولو فرسين لالت بهلو يقول يسوع درساك اهو ديب سنبتنيش يقولك انت شو يقول من فريق بلعو الا معلش اعمل شغل يكون بيلو ولك انو لنا يوم بتيك وعز إيدي هالذي وا اللي بني يكوي تبلعي لي بني لكن هتوم شرق اللي كرو وقلو وغلط درك بوتو اقل اقتولو وسبب حزو كبول علو نيكون ابقى انتشنا فريكاي قانوني للصبر كبير يوم انتم ملا لفرسين لقبولا سبا لغان لدرسو قلو من نسا دقت تتلقى هن لبلعا اندي يكون بعد لي بلع منا دول بلنا بلعو وكل اللي تودو قدام للرئيون دي يكون اتلبكم لهلا يكون قدام للرئيكم طهرتنا يلب انت حدكم نايل العلعل وبشاكو اندي بلا يوم انت غضيو إلا مسالات اللبا يسوع المسيح عباي معنات وعباي دراست بقليل نوادا إقل درساهو لدرسو معنا ولقطو وقت لي فارسيين للتبالو سب مشددين أبا قانون ناي أحد لنا يبدير بلا قيسو ودي بلا ناشبا معلو قهتوهم حتى معلسو لو تقدام من الحاية من حمام من شف يوم وداوي يوم ومن موت لموت ومن دل أكنس ولا برسل قطع يوم من الحاية كله يقول يسوع عند مسؤول فارسين بيلو أما سنبتني إيش قدام من الحاية مسموح تم يكون بيلو ويتو إلا لسألو بسؤال لسبب هتوم سنبتني إيش حتى يشكو ممنوع تقول تشكي أما عرفت البلو كيسوع بلا يوم أورط منكم عيوتو أور عيوتنا اللقلو دي حفرة من ودك لفقروا من حفرة من الزم منه بلا كهتم بقعهم من ودك أو أمان إيه الحدوكو سنبرني إيش تقبع ولا قبت تقبع لبقع لفقروا كبلا يوم ود قدام من بقعي قال لي كبلا وضع يوم كتوم قانون قبيع وربا لقانون قل طبقه وبقل يقيسه ومبال فرد قبي قانون لبيليا أو التحكمهم لبديل العلا قلت له قوانين ووصايا وشرائع لكن يقول ود قدام تنفع عندي يكون يقول ود قدام تقعيد إيه مزات يقول ود قدام قلت تمرح وقبي قلت حبره وقل قلت تستمزت نيكون ود قدام قبرنا يا قلت بق وبق قلت أسري مزات قوانين كبزت حام قدام قانون لبلو قانون قلت تبع ونظام قل الهلي سنيتو وقل قدام بسلام قل نبار سده ورد لفداب قل لحوان قل يلبلع أو يقول قولي لزلم من ناتا قانون عند بيلكا من بالفرد قلت تتعيو وقلت تتليو ألبكا سبت قانون قدام شكايو وربي ملامس أي قوانين يقول ود قدام تسدين ديكون ود قدام بقلة أسر مزات كبلا شفاقل ود قدام ود حنقل ود قدام لا توقل مثل يسوعكم تا حبر أيو كذب إلا من رأينا ربي قل ود قدام كم شرفيو وقل تحنو وقل سلامو بزحط قوانين كم أمسا لا قوانين لا يقل لا قدام قل تسدي وقدام قبيت حنق اللي ركب يبقل سبب اللي يتو يسوع ملا مزا كقوانين قل لعقب وعملوتات ني قبل مزا يقل ود قدام من الكيت يقل لبالحو وتقبي سنة تقول لهم رحوا وعلاقتهم سر بقل أسني مزا عندي يكون إلي القوانين قل لي طيع إي مزا كقوانين منا تزمن لك قدام بقانون لعلى قانون قدام بقانون قل تقيد من ملحزه يقدره كبن إسرائيل جربوا لقوانين كلنا يا موسى قل لي تعوي قدروا ولا قانون ملبل حتى ساعات كمان جبي كل القوانين سبرك بحال ومنو فجرك سبت اللي ودع الدام وبنوسو قوانين اللي تاع سبت يقدر ربي يقلب اللي بالح يسوع المسيح لا نعلت ولا لا لعنت ولا عقابنا ودع الدام قل رفع دي بسليب لموتا نزنبنا ودع الدام اند رفع ثم بلزنبن انتو زبوا من درف عدي بأكانهم لموتا ابلا من قانون بعد حيب لو تقدم وتنعمت وترحمت كبرحمة ربنا دي يكون وتقدم بشكله نفسه قل الادحين ونجات قل لمسي وانقاذ يقدر كيسو المسيح السلمت قل انها تماتم وبرهت قل نتمراح وبعور قل نتمراح إلا أمثالات لبرهت لتهيب وأمرت لتهيب واللباب لتهيب وقل منابرتنا لا تمرح ومعنات وطمطم وهدف قلها اللقلة لسده فكرنا قل تنور ولبنا وعقلنا بينا في بأقوش قلين ملؤو بأمان وبرهات قلين ملؤو وبلرئي قلنا الساء قلنا تمرح بعور قلنا تمرح بعور لا تمرح عور عور المرح دي بحفرات لتكرر وبقلب شكت أو ما بده كل أمثالات الله من قبي بدا وقبي زنب قلنا لوط وكسق بي سنيتي قلنا تمرح لسد أمثالاته كربي لخلقينا سنيتنا للأمر وكيتنا سنيت تلبيلينا قلنا تليا وكيت تلبيلة قلنا تنوقنا لحبرنا يسوع المسيح. يسوع المسيح الدنيا كلها سلمت وزنوب وأصنام من الاتندنتا سق بي ربات دام قلنا مراح والدنيا لم بزنوب لخربت قل الأسنى لمزقه قبل يقولنت لي وما رحتو قلنت مراح وبا سلام ونجيات ودحن نركب كيسو المسيح السلمت قلنها تماتم وبرهت قلنت مراح وبعور قلنت مراح إلا أمثالات لبرهت لتهيب وأمرت لتهيب واللباب لتهيب وقل منابرتنا لتمرح ومعنات وطمطم وهدف قلها اللقلة لسده فكرنا قلت نور ولبنا وعقلنا بينا في بأقوش قلين ملؤو بأمان وبرهت قلنا ملؤو وبلرئي قلنا الساء قلنا تمرح بعور قلنا تمرح بعور لا تمرح عور عور المرح بحفرات لتكرر وبقلب شكت أو ما بده كل أمثالات الله من قبي بدا وقبي زنب قلنا على وط وكسق قبي سنيت قلنا تمرح لسد أمثالاته كربي لخلقينا سنيتنا للأمر وكيتنا سنيت تلبيلينا قلنا تليا وكيد تلبيلة قلنا تنوق منا لحبرنا يسوع المسيح. يسوع المسيح الدنيا كلها سلمت وزنوب وأصنام من الاتندنتا سقى بي ربات دام قلنا مراح والدنيا لم بزنوب اللي خربت قل الأسنى لمزقه تو قبل يقولنت لي وما رحتو قلنا تمرح وبا سلام ونجيات ودحن نركب حيث لما تنسيتنا إلا أمثالات ولا أدغامات نا يسوع المسيح تا قل ما نابرتنا معانات وطمطم قل هاللقلة وحياتنا بهدف وسك هدف لتتمرح وبقمش وبقشامة وبجهل لي تتملى كلا أمثالات الله اندس معناها اتلبنا عقبناها من قبي واتمعلوا عناها من قبي ولنسمعوا لنرئي كل ميمينا من قبي وأمان تلينا من قبي لأمان كم تحررنا وقبي ربي لخلقنا إلى قلنت لي ولا نسمع دي بلبلن دعقبناها اتمعال دعوعناها اتكل الأموديو كما مرايت أو معفيت دي باقل نقنحو كمثلا جيسة من قبي قلني ديو ومثلا جيس كبقى من قبي قلن الكفو كإلا أمثالات الله اتلبنا قلن عقبة واتمعال قلن وعلا قلما نابرتنا هدف ومعنى قلها اللقلة كما نابرتنا من معرحي تربي ريمت من قبي وبفكرنا ليت أقسنا من قبي وبمثلا نقسنا من قبي بقلبي شكت ومن قبي أمان ريم لكن بالله تمرحنا من قبي سلام وضحان وقصانة قلنا وقلم سنة لنبرو منفعته فائدة لبا مودي ومن أكيد إن ريم حيث ما تنسيتنا إلا أمثالاتنا يسوع المسيح لنسمعه قلنا تنفع به وتمعلقنا وعلا وتمنابرتنا قتسدينا دول هي منابرتنا معنات وطمطم ركب قندا سمعنا هاجرين ترسع وطلبنا قنع قبا ونودي كله إقلان درئينا بقى بيلنا قنا تمرح بزحر نستفيد منه وسديت وما رحيت لنركب منها أم سالاتا لندا سمعناها اتمعال قلنا وعلا نتفانيكم كبس سمعو دفعان ولوقام ننتم عندنا نتمني ان يوم برنامجنا التلتم السكرنا قبلكم دحن وصلا.
1: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، خلفية ثقافية عن لغة الفور، ودي الحلقة الثانية.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر، معاكم في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. احنا مبسوطين ونتقابل مع بعض في هذه الحلقة، نتطرق فيه عن كون الله تبنانا في المسيح يسوع. وأتمنى أنك تكون جهزت كتابك المقدس والنوتة والقلم، ونحن مع بعض ماشيين نقرأ ونخش في الحلقة بتاعتنا، فكونوا معنا. كون الله تبنانا، عنوان حلقتنا الليلة. يعني شنو التبني؟ يعني شنو الله تبنانا؟ هناخد الموضوع ده ونتكلم فيه بالتفاصيل، ونحن بنقرأ مع بعض رسالة غلاطية الأصحاح الرابع من 1-7. وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. كون الله تبنانا في المسيح يسوع عملية مهمة ورائعة جدا. راح تكتشف الليلة أنك أنت صرت ابن لله، وأنه بكل ما عندك من قساوة وتمرد والبعد عن الله ارتضى الله بأنه يتبناك لتكون ابنه. في بداية العدد من الأصحاح الرابع بيدي الرسول بولس نموذج من الواقع بتاع الحياة، وبيقول ما دام الوارث قاصرا، الوارث يعني صاحب الوراثة اللي بيورث من أبوه، قاصرا يعني صغير في السن، ما وصل السن القانوني اللي بيسمح له أنه يتمتع بكل ما لدى يعني والده، فهو قاصر. فبيقول ما دام الوارث قاصر صغير في السن لا يفرق شيئا، بمعنى ما بيختلف بينه وبين العبد مع كونه صاحب الجميع اللي هو الوارث القاصر، مع كونه صاحب ممتلكات بعد أبوه ولكن ما قادر يتمتع بهذه الممتلكات لأنه قاصر. وهنا بيكون وضعه زي العبد واحد، يعني بيكون في نفس المرتبة مع العبد. العبد كمان ما عنده حق التصرف في أي من الممتلكات لأنه ما ملكه. الوارث القاصر أيضا ما يقدر يتصرف لأنه في الوقت ده هو ما ملكه. بيقول الرسول بولس هذا الوارث القاصر بيكون بس وضعه تحت أوصياء ووكلاء، يعني ناس بيتصرفوا نيابة عنه، بيمضوا نيابة عنه، مسؤولين منه، بيشتغلوا بوصايا، بيشتغلوا كوكلاء لحد متين؟ إلى الوقت المؤجل من أبيه. بمعنى بيفضل الوارث القاصر ده، الطفل ده بيفضل في ناس بيمشوا أموره لحد ما يوصل السن القانوني اللي فيه بيدي الحق إنه هو يتصرف. طيب النموذج والمثل اللي جابه الرسول بولس هنا لي بيوضح بشكل واضح في عدد 3، بيقول هكذا نحن أيضا. طبعا لما نقول نحن أيضا غالبا طبعا وبشكل قاطع يشير إلى اليهود، خلينا نقول المسيحيين من خلفية يهودية. نحن لأن بولس بيدخل نفسه فيه بيقول نحن أيضا. خلونا نطبق موضوع الوارث القاصر ده علينا كمؤمنين من خلفية يهودية. لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. بناء على الحلقات مشد وعلى كلامنا في رسالة غلاطية، لما نقول لما كنا قاصرين
كنا مستعبدين تحت أركان العالم. الرسول بولس يشير نقطة مهمة جدا، لما كنا قاصرين بمعنى قبل مجيء المسيح، وقت الناموس، وقت الشريعة، احنا كنا غير ناضجين، كنا غير راشدين، فاحنا كنا قاصرين. عشان كده احتجنا الى وصايا، واحتجنا الى وكلاء المتمثلين في الناموس وفي الشريعة. يا جماعة، القوانين بتتخطى للمجرمين، القوانين بتتخطى على مستوى الوالدين، بتتخطى للأطفال، لأن الأطفال غير ناضجين حتى يتصرفوا تصرف ناضج ومسؤول، وبالتالي يحتاج إلى حركة بتعد أفعل ده أو لا تفعل ده، ما تمشي هناك تعال هنا، أعمل حسابك من كده وأعمل حسابك من كده، خلي بالك من الأصحاب اللي أنت بتمشي معهم والأصدقاء، خلي بالك وإنت في الطريق، خلي بالك، وهكذا بياخد قوانين. ليه؟ لأنه غير مسؤول، لأنه غير ناضج. ده بيكون تحت أوصياء اللي هم الوالدين. هنا الرسول بولس بيقول إحنا كشعب يهودي كنا قاصرين، عشان كده كنا يعني في احتياج إلى أن نكون عندنا وكلاء ووصياء، واللي هم منهم اللي هم الشريعة والناموس، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، كنا قاصرين لحد ما جاء الوقت المحدد من الآب في عدد 4 الآية المشهورة، ولكن لما جاء ملء الزمان، بمعنى لما جاء الوقت المؤجل من الآب، لما جاء الوقت اللي فيه حتى نطلع من عملية ان احنا قصر الى النضوج، لما جاء الوقت المعين لنستلم الوراثة من الآب، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. ونحن في الوضع بتاع الناموس ده، وإحنا قاصرين، جاء الوقت المعين المحدد من الله، لما جاء ملء الزمان، بمعنى لما جاء الوقت اللي فيه الله عينه بأنه ده الوقت المناسب، شنو عمل ربنا؟ أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، عشان يعمل شنو؟ ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني. هللويا. بمعنى انه وصلنا لنقطه انه طلعنا من عمليه احنا تحت وكلاء واوصياء، فاحنا ما بنختلف كثير من العبد كونه صاحب الجميع، لانه احنا تحت اوامر. لكن لما اكتمل الزمن ليكتمل نمونا ونضجنا حتى ندعى ابناء الله الناضجين اللي بيتصرفوا بناء على المسؤوليه الموقول عليهم من الآب في التصرف وفي نيل الوراثة عن حقيقة، فجاء يسوع المسيح ليفتدي الذين تحت الناموس، بمعنى يحررهم، يرفعهم، يديهم روح المسؤولية، يكبرهم. فهنا جاء الوقت اللي فيه إن الله تبنانا، بمعنى خلانا نكون أولاده، نكون أبناءه الذين قبلوه، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله المولودين، ليس من مشيئة جسد أو لحم أو دم، لكن من الله. فصيرنا إحنا أولاده، تبنانا، نلنا التبني. التبني بمعنى أنه حسبنا الله أنه إحنا أبناء أولاده بكل امتيازات اللي ممكن يكون عند الولد المولود عند أبوه. أخذنا اسمه، أخذنا كل الأشياء، التمتع بكل ما عند الآب، أصبحنا نحن أولاد الله في منه؟ في المسيح يسوع، في المسيح يسوع. وعشان يأكد أن احنا أولاده، عشان يأكد احنا أبناءه، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم، يصرخ هذا الروح يا أبا الآب. يا أبا الآب هي يعني هي كلمتين، واحد فيهم يا أبا أو يا بابا، والكلمة الثانية يعني هي تفسير له، إن كان في اللغة الأصلية أبا يعني أب، فبيقول يعني يا أبا الذي يعني الآب، يعني يا أبا اللي هو الآب، هي كلمة واحدة، يعني هي عبارة واحدة، إنه هذا الروح روح ابنه، يعني إحنا أولاد الله وأبناء الله، ما لأجل أي استحقاق فينا، لا ناموس ولا شريعة ولا غيره، فإحنا أولاد الله،
فقط لأن روح ابنه موجود فينا، وهذا الروح المدينا الحق نصرخ، والروح يصرخ جوانا ويقول لله الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. فكرة رائعة رائعة. إذن هل بتعتقد أنك أنت ابن لله باستحقاق عندك؟ أبدا، أنت ابن لله لأنه روح ابنه يسوع المسيح موجود جواك، فالله أخذك وتبناك أنك تكون ابنه لأنه شايف روح ابنه موجود في داخلك. فكرة تقودنا أنه نقرر يا إما نكون أولاد الله ونتمتع بامتيازات البنوة، أو نقر ونرجع لنكون عبيد بناخذ وصايا وأوامر والطاعة للسيد فقط. فإحنا أبناء الله. شكرا للرب، خلونا نسمع ترنيمة.

بعد ما استمتعنا بالترنيمة الرائعة. واليوم كنا بنتكلم عن موضوع كون الله تبنانا، فطلعت لنا فكرة جميلة ورائعة جدا، إنه أنحنا ما مجرد عبيد أو مجرد أولاد قصر يمشوا عليهم أوامر، لكن الله أدانا المسؤولية والله تبنانا في المسيح يسوع، فصرنا أبناء الله لأن روح ابنه موجود جوانا. فإذا أصرخ اليوم وأقول للآب أنت أبوي، ما لأنه أنا مستحق ولكن لأن روح ابنه موجود جواي. هل روح ابن الله يسوع المسيح موجود داخلك؟ إن كان موجود داخلك فأنت مستحق أن تقول لله هو أبوك، وإن كان لا أدعوك اليوم بأنك تتقدم بالثقة وتقول يا رب عاوز روح ابنك يكون جواي، عاوز أكون ابنك، عاوز أكون من ضمن عائلتك، ولكن هذا فقط يحدث لما يسوع يملك حياتك الداخلية. الرب يبارككم، شكرا أنكم كنتم معنا، نصلي أن الرب يقودكم ويرفعكم، ولإلهنا كل المجد، إلى أن نلتقيكم في حلقة جاية. الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية أغاني البنات وأنواع. تعالوا نسمع حلقة دهباية وقالت شنو عن الكلام ده.

أهلين كل اللي بتسمعونا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. تحية مليانة بالمعزة والاحترام، تحية خاصة للدهبايات. إن شاء الله أنتن كويسات، فرحانات، مبسوطات. بلتقيكم أنا إيفا صالح في برنامجكم الدهباية، والليلة حنتونس عن موضوع مهم جدا جدا بخصوص الدهبايات بصورة خاصة، وبهم المجتمع على وجه العموم. وهذا الموضوع هو أغاني البنات. النوع ده من الغنى موجود في مجتمعنا السوداني من زمان، من زمن الحبوبات، وهو لونية الغنى الخفيف والبتقنة في المناسبات والحفلات، وبيعرف أيضا بأغاني الدلوكة ساعات. والبنات المؤديات للأغاني دي بيكونا من أهل المناسبة والفرح ولا ضيفات. الغنى ده بيتقنن به في بيوت المناسبات قبل يوم الفرح أو يوم العزومة. تلقى البنات، بنات الأسرة وصحبات وبنات الجيران، وطبعا من أهم الحاجات اللي بتتجهز للمناسبة والفرح الدلوكة. أهل البنات بتلمن بنات الأسرة من جوا الأسرة وبر الأسرة والجارات والصحبات زي ما قلنا، ويقنن الأغاني دي بيعبرن بيها عن أفراحهم، وبيعبروا فيها عن ذاتهم هم، أحلامهم في المستقبل، مواصفات فارس أحلامهم، العريس المستقبلي المشي يا باريس، جيب لي معاك عريس، المهم يقول لبيس، وأنا زولي دا ما بخليه، طلعة القمراء، الخير يا عشاي والدين ليهنا، بيسألوك مننا. أغاني الدهبايات كثيرة، وكل أغنية من الأغاني دي بتعبر عن واقع مختلف ومشاعر مختلفة، فيها الحلم والسعادة والحزن والانكسار والتحدي. أغاني بتعبر عن ثقافة شريحة تمثل نص المجتمع. ولو عايز تعرف المرأة في السودان بتفكر كيف ووصلت لأي درجة من الثقافة، لازم تقعد وتستمع لأغاني البنات، لأنها بتحكس الواقع الثقافي والمجتمعي اللي هن عايشات فيه. يلماشي لي باريس، جيب لي معاك عريس، المهم يكون لبيس. ديل بنات الخرطوم أو البنات الفئة المتعلمة من البنات، عرفا إنه باريس هي عاصمة الثقافة والموضة، عشان كده لما تقول وتطلب من المشي لباريس يجيب لها عريس، المهم العريس زي يكون لبيس، لأنه هو موجود في عاصمة الموضة والجمال. الدهبايات اللي بيتقنن بالأقاني دي بيألفنها لوحدهن، أقاني ارتجالية بتتألف مرات جوا بيت المناسبة، بيعبرن فيها عن مكنونات نفسهن والحاجات الصادفتهم في اليوم ده، العجبتهم والحاجات اللي هم يتمنوها للعريس ولا للعروس، الحاجات اللي هم بيتمنوها في أفراحهم ومناسباتهم الجاية. أغاني البنات ما بتتغير بمفردات منتقاة، لكن أغاني البنات بتتساق بعفوية بمفردات بسيطة، بتعبر عن تجربة أو بتوصل رسالة، بتحتوي طلب أو استنكار. جبرونا جبر، العيش عايزة صبر، كنا سمنا على عسل، الناس فرقونا وضل حصل، أنا للنوم عيني يبن، شلبت أبو عيالي بدل الدبلة تلبس كفن، نحن اثنين كفاية حبنا أسمى غاية، دولا بتملى حبوب، أنا راضية بالمكتوب. في كل مرة الدهباية بتعبر عن اللي بتعيشه بالأغاني دي، عما يدور في راسه من أفكار، وبيرى البعض إنها مفردات خاوية جوفاء، لكن وانت بتتأمل الكلام جبرونا جبر والعيشة عايزة صبر، هتلقى انه في دهباية مجبورة على الزواج، وانه عايشة بسبب الزواج القسري عيشة كئيبة قادرة عليها بالصبر. ودي في حد ذات رسالة قوية على لسان دهباية، عبرت فيها عن معاناة هي معاناة المرأة المجبرة على الزواج. كنا سمنا على عسل، عبرت دهباية عن حياة السابقة مع زوجها بهذا القول البسيط، قدرنا نعرف إنهم كانوا متوافقين، بعدين اتدخلوا الناس في العلاقة دي وخربت، وبعدين حصلت المصيبة الخلت دهباية عينيها أبن النوم، إنه قرر يخطب واحدة تانية. وطبعا دهباية راية في الخطوبة دي واضح، بالتمني لخطيبة زوجها إنه ترفل في الأكفان غير معسوفا عليها. ودي واحدة من المشاكل الاجتماعية اللي بتمر بها المرأة السودانية، هي تعدد الزوجات. الكثير من الدهبايات بتعرضن للخيانة الزوجية، بس ما بيقدرن يعبرن عن الخيانة دي صراحة، ولا بيقدر يستنكرن،
نسبة للقيود اللي بتقيدهم إن كانت دينية ولا اجتماعية ما بتكفل لها حق الاحتراط أو التعبير عن رفضها بصراحة. عشان كده الدهبايات بيلجأ للأغنيات الخاصة بيهن بيعبرن بيها على ذلك. مستمعين الكرام والدهبايات الطيبات، خلونا نطلع فاصل ونجي نكمل ونستنا عن أغاني البنات.

0: بس كفاية يسوع.
1: اهلا ومرحبا بكم كل اللي بتسمعون على اسير راديو سمر راديو كل السودانيين. رجعنا لكم تاني ويا الذهبيات الغاليات، ولسه مكملين عن اغاني البنات. الملاحظ يا ذهبيات انه في الفترة الاخيرة اغاني البنات اتسرقت منك، وبقى الاولاد ذاتهم بيتقنوا باغاني البنات دي في الحفلات. عدد من المقنين وجدوا في اغاني البنات ضالتهم لاحياء الحفلات الخاصة، والطبيعي انه تتغنى بالأغنيات دي البنات وتؤديها، حتى لو كانت مغنية بتأديها بس وهي ما كتبتها ولا بتعبر عن حالتها. لكن الما طبيعي إنه الولد يتغنى بالأغاني دي لأنها ما بتعبر عنه وما بتشبهه هو كرجل. المفردات في أغاني البنات بتشبه البنات في كل حاجة، يلماشي لباريس يبلي معاك عريس. وسميت أغاني البنات لأنها بتعبر عن الحالة المزاجية للنساء في مجتمع ذكوري ما بتستطيع المرأة فيه إنها تعبر عن الحب أو عن الرفض أو عن حقها في الحياة المستقرة بعيد من فزاعة الضرة أو أحلامها وأشواغها، في إنها تسمع رجل بيعبر لها عن حبه صراحة أو أحلامها في فارس أحلام معين في مجتمع إذ قيدت فيه إنها تتزوج ابن عمها أو ابن خالتها قصرا. فمن النشاز إنه تسمع راجل بيتقن ويقول، فمن النشاز إنك تسمع رجل بيقن ويقول يلمشي لباريس جيب لي معاك عريس. ردت عليه واحدة من البنات ذهبايا مجمرة كده، قالت له قول له يا المطموس جيب لي معاك عروس عطرها اللي في دار والصندل المخصوص. وكان ده رد دليق من الذهبايا دي، ورد فيه والراجل اللي بيتقن بأغاني البنات إنه الأغاني دي حقتنا نحنا، معلش يا ريت تشوف لك شاعر يكتب لك أغاني أولاد، وسيب البنات يعبرا عن آراء في أغانيهن براحة. من الملاحظ في أغاني البنات كانت الأغاني دي ارتجالية، بتتقال في بيوت المناسبات بطريقة تلقائية على حسب المغنية أو المؤدية لها، وممكن يتشارك في أداء أكثر من مقنية أو مؤدية أو مؤلفة. بيقولنا الأغنية سوا، كل واحدة بتقول مقطع وبترد عليها الثانية، أو ممكن ترد عليها بأغنية، والكلام كله بيحمل معنى رغم بساطته. لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة إنه أغاني البنات أصبحت لها شعارات وشعراء، حتى مع إنها هي اسمها أغاني بنات بس في شعراء بيكتبوها ومخصوص بيكتبوها لبعض المقنيات أو كما بتسمن الجونات، وأصبحت أغاني البنات تعبر عن حياة هؤلاء الجونات فقط. خلونا نقول يا ذهبيات إن أغانيكم أغاني البنات بتعبر عنكم، عشان كده مطلوب إننا نحن نحافظ عليها وندقق في كلماتنا، وزي ما ربنا بيقول لا تخرج من فمك كلمة رديئة. خلوا كلامكم كله يكون كويس وما تكون فيه الشتائم، لأن الشتائم دي أنتوا كبنات ما بتشبهكم ما بتعبر عنكم. يا ريت في أغانيكم تعبروا عن أحلامكم وأمالكم بطريقة مؤدبة زي ما بيقول ربنا ما تخرج من فمك كلمة رديئة. خلوا كلامكم يا بنات يكون كل كلام مهذب، كل كلام جميل، كل كلام للخير، لأنه الكلمة فيها قوة للحياة أو للموت. خلوا كلماتكم كلها فيها قوة للحياة، ما تقتلوا أحلامكم بالكلمات الرديئة اللي انتوا بترددوها في أغانيكم دي. ودحتكم الله لحد ما ألقاكم الحلقة الجاية. تامين لامين، في أمان الله.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، مساكم الله بالخير والرضا والمحبة، وبنقول مساء الخير لأهلنا الطيبين وين ما كنتوا أسامعيننا في كل مكان، حبوباتنا وكمان جد الغالي، خيلانا وأعمامنا، أخواننا وأخواتنا وكل ناس البيت. بنقول لكم أجمل مساء عليكم، إن شاء الله يا رب كلكم بخير وبعافية. وللناس اللي كانوا في أشغالهم المختلفة وراجعين، بقول لكم إن شاء الله يا رب يومكم كان خفيف ومبارك، وكمان يكون كان مثمر. إذن في حوشنا الكبير مستمعين الأعزاء بنتلمى عشان ما نتبارك مع بعض بالترانيم الروحية والمواضيع المختلفة اللي بنناقشها دايما في ساعة سمر. ساعة سمر بنستناكم فيها كل يوم من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان، ونتمنى إنكم كمان يعني تكونوا متفاعلين معنا، وإنكم كمان تكونوا بتراسلونا، وإنكم بتكونوا بتدخلوا في صفحة راديو سمر ويعني تتنقلوا بين الصفحة كده بين المواضيع المختلفة. إذا كان فيديوهات ولا بودكاستات موجودة على الصفحة، بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، وأكيد مواد ما يعني مواضيع كثيرة بنناقشها مع بعض، وبنتمنى إنه يعني كلنا نستفيد خاصة من خلال تفاعلكم ومن خلال تعليقاتكم جميلة. وكمان إذا عندكم أي يعني استفسارات أو عندكم أي مقترحات، بنقول لكم أهلا ومرحب بكل المقترحات. إذن عزائنا، أمسية جميلة أتلاقى فيكم معاها أنا إيناس إسماعيل، وأتمنى إنه كمان أقول لكم تقبلوا تحيات الفريق العامل، وبتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة مع الترانيم الروحية اللي ماشين نسمعها مع بعض. إذن عزائنا تعالوا مع بعض وإحنا بنستمع لأولى ترانيمنا، ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم عبد الله كوش. تعالوا دعوة متجددة لكل الأحباب نستمع.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم من جديد مستمعين الأعزاء وحباب كل الناس اللي موجودة هسه حاليا بتتابعنا. الناس اللي فتحت الراديو مستنية ساعة سمر، الساعة اللي بنستمتع فيها زي ما بنقول دايما بالترانيم الروحية. إذن بقول يعني مسا معطر بالورد والياسمين.

حسن ما تنسيتنا مرحبا بكم جبنا يوم برنامجنا ازي ديب سكر جنتا جيتو سكر ميتو سكر بهلت بزح سكر الدم نحوك هلا سكر ركبنا بهلت ولا سكر ولا سكر التدم لهلا بنكرياس ستتبال كفال قروب هتا ثلاثة عقبو وتا ثلاثة مقارحو اللي بنكرياس سني شقيت من قبي او مش اقول بطرت من قبي سكر ركبنا كل اوت نوع او كل اوت كفال من سكر هلو لأولاي كفال لأدام لو سكر لي لتولد بو واللي بهلت لبنكرياسو يشاكين من لتولد إلا أدام اللي إنسولين قل كله عمره كله قل بلع بو أو إنسولين حبوب قل بلع بو أو حقان قل الزابط بو لك هالآية نوع اللي دول أدام دول اندلع بقيس أو بزوح سكر حقو بلع قل ركبو قدر علاماتنا سكري سمي بزح سمي وبزح شن وي سبات ناي ميزان كل أورط الدم يا بزح جزف سن جزف أو سن قطن قبا من قبيمة سكر بتو جني بلن قطر كم سلهما وجارس وتعب ومشنهوت ناي تعوم نبرة تعوم لقى باقل بعل سكر كويتو لكن للشن هو بزح كالي جارح نايو أجيدي الحياة أو سني الحياة كما كم سلهو دي باجع بلا قرو حجاب لا غرو دي بحتك حاجه يسماتو قدام من كوجبو او من تمتمو لي لي شعر حاجه غبا لا جاب لا غر اللي ما حتى علامه من علامات سكريتو قال بردو نعنتات مشكله قلت مسقدر وقل عمر ما قدر كم اللي حمام اللي كنت نجي او تجن حافز بزه قدر كنبلع رياده جنيده من سكر سكر قلنا واحد كم سلومة لمشروبات كم سر كوكا وفانتا وسبرايت لدت بالا قلنا واحد منهم بنا حقول لك حمام ركبي ورط قدام دواهو حبوب لقباء أو حقن لقباء ابن زام قلنسا وفي حسك اللي ده قلت ريه دي بعيادة ومنا لسكر والسكريات منه قلت نجيه وشبه كل دكتور اللي بلوت قل اسمع ونصيحتنا يا دكتور قل اسمع مكرونة دكاترة

حسن متن سيتنا محاوركم تراديوكم راديو سيد راديوكم راديو سيد أمرت وفطانت تتصبوا منه ولنا فعدي منابرتكم وما رحيت لقبكم في الدنياكم وأمرت ناي قبي نجاح وقبي ربي لا تربوا منه لم بيلو إن جنبعت برنامجتو كأزي تيب الله سلسلة الله تيب أمثالات ناي يسوع المسيح بحكير بحكي حكار أمان للأدرس ديبو وقلا مسلل علو توقت لهي ما رحيت ديب قبي اتقل قبي ربي بلت مرحو وأمان قل ركبو لا أسأل ديبو وقل ود قدام أسك قبي تحن لمرح ونجات ومن قفو قل ركب وهتو سببنا يمزقتو إجر من قفونا يود قدام وقد حنا يود قدام ولا درس على هدف ميتو ومسألة دي بالدنيا إجر ما زع ولا لا درس قم لا درس كله بأمثالات حق عير أدرس أيوم كل أمثالة الله بقنا تنفع ودي كل نحزيو ناي أمرت أقبوي ديبو لسدينا وتمالعوا عنا هم قبي منابرتنا معنا وطم طم لتركب كأندس معناها اتمعال قلنا وعلا وقلين تراس عوك لبنا قلنا عقبة نتفانيكم كحيسا ما تنسيتنا وذا قدام قلنا في سوق الأنقف وصلاح قرحوق اللمزي يقدر برحمة ربي ونعمة ربي قلب أمن قبي صلاح ابنوسو وبنوسو ربي قل ركب يقدر كرب نوسو ندى رحميو وندى حزيو من بدا أسك بقالت ومن قبي بدا أسك قبي بقالت وقبي سنيت ديب الأمزو

0: كود أدام بدا من جي ومجبي رب على واطا من جبي كما باديتو كلا باديام قل تركبو ولا سبب زنب تربق العقبلو كل ود أدام الزنب سبب تكرر ربي قلو تقبي ربي قلو بلسو يسوع المسيح ديب سليب كما يت ودا وأبو لزنبنا كل ود أدام من درفعة ود أدام من غفر أكبر كلا قلو تكبتا وبل أمنا نجياتو من غفر أكبر كهتو دمو لقالي يقولو قدام لدحان ولنقف حسب بلا ودمو كع كبول الأمن سلام ونجاتك كيسو المسيح اتسال مدقلين هتماتم وبرهد قلنت مراح وبعور قلنت مراح إلا أمثالات لبرهد لتهيب وأمرت لتهيب واللباب لتهيب وقل منابرتنا لتمريح ومعنات وطمطم وهدف قلها اللقلة لسده فكرنا قلت نور ولبنا وعقلنا بينا في أقوش قلين ملؤو بأمان وبرهت قلنا ملؤو وبلرئي قلنا الساق قلنا تمرح بعور قلنا تمرح بعور لتمرح أول عور المرح بحفرات لتكره وبقلب شكت أو ما بده كل أمثالات الله من قبي بدا وقبي زنب قلنا على وط وكسق قبي سنيت قلنا تمرح لسد أمثالات كربي لخلقينا سنيتنا للأمر وكيتنا سنة تلبيلة نجنت ليا وكيد تلبيلة جنت نوقفنا لحبرنا يسوع المسيح يسوع المسيح الدنيا كلها سلمت وذنوب وأصنام من إتندنتا سجى بيرب بعد دام قلنا مراح والدنيا لم بذنوب لخربت قل أسنى لمزقة تو كجبي جنت لي وما رحت جنت مراح وبا سلام ونجيات ودحن نركب السلام التنسيتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا ديب البرنامج اللي ديب قوانين نتحاق لنا يسوع المسيح لا قوانين الله لنا يهود لعلت يقولوا قدام كمية سده وقولوا قدام تربي كمية أبزح وقبي يتحن كمية مرحو وحتى كمية ودقلو حبرة كحتى مرت يسوع اللي درساهو جيب كدن انتم من نقره لتو على من فريق بلعو دو سفرو وسنبتنيش على وتم سنبتنيش دي للشكين ولو فرسين لرت بهلو يقول يسوع درساك هو دي بسنبتنيش يقولك انت شو يقول من فريق بلعو إلا معلش عمل شغل يكون بيلو ولك عنو لنا يوم بتيك وعز ايدي هلا ديوة نلبني يكو يتبلعي لبني لكن هتوم شرق اللي كرو وقلو وغلط ندرك بوتو اقلو قطورو وسبب حزو كبول علو نيكون ابقى انتشنا فريكاي قانوني للصبر كبير يوم انتم ملا لفرسين لقبولا سبا لغانر لدرسو قلو من الناس ادقت تلقى هنا بلعة عندي يكون بعد لي بلع منا دول بلنا بلعو وكل اللي تودوه قدام للرئي عندي يكون اطلبكم لهلا يكون قدام للرئيكم طهرتنا يلب عند حدكم نايل العلعل وبشاكو عند بلا يوم انت غضيو إلا أمثالات اللبا يسوع المسيح عباي معنات وعباي دراست قليل نوادا اقل لدرسه لدرسه معنا والأطو وقت لي فارسين للتبالو سب مشددين ابا قانون ناي احد لنا يبدير بلا قيسو ودي بلا ناشبا معلو كهتوم حتى معلسه لو تقدام من الحاية من حمام من شف يوم وداوي يوم ومن موت لموت من دل أقنص ولا برسل قطعيهم من ده الحياة كله يقول يسوع عنده مسؤول فارسين بيلو عمل سنبتني إيش قدام من ده الحياة ما سمحت ميكون بيلو ويتو إلا لسألوا بسؤال لسبب هتوم سنبتني إيش حتى يشكو ممنوع تقول تشكي عمل عرفت البلو كيسوع بلا يوم أورط منكم عيوتو أور عيوتنا اللقلو دي حفرة من ودق لفجروا من حفرة من غزم منه بلا يوم كهتم بقعهم من ودق بأمان يلحدوكو سنبرني إيش تقبى ولا قبت تقبى لبقع لفجورو كبيل يوم ود أدم من بقعي قال لي كبلا وطلع يوم كتوم قانون قبيع وربا لقانون قل طبقه وبقلي قيسه ومبل فرد قبي قانون لبيلايا أو التحكمهم لبديك لعلا قلت له قوانين ووصايا وشرائع لكن يقول ود أدم تنفع عندي يكون يقول ود أدم تقعيد إيه مزبط يقول ود أدم قلت تمرح وقبي قلت حبره وقل قلت تسد مزبط نيكون ود أدم قبرنا يا قلت بق وبق قلت أسري مزبط قوانين كبزت حام أدم قانون لبلو قانون قلت تبع ونظام قلت هلي سنيتو وقل أدام بسلام قل نبار سده ورد لفداب قل لحوان قل لبلع أو يقول قل لزلم مناتا قانون عند بيلكا نبال فرد قل تتعو قل تتليو ألبكا سبت قانون أدام شكايو وربي ما لمس أي قوانين يقول ود أدام تسدين ديكون ود أدام بقل تأثر إيمازات كبلا شفاق الود قدام ودحنق الود قدام لا توقع مثل اللي سعوكم تا حبر ايو كذب إلا ملا رئينا ربي الود قدام كم شرف ايو وقل تحنو وقل سلامو بزحط قوانين كما امسا لا قوانين لا يقل لا قدام قلت سدي وقدام قبيت حنق اللي ركب يبقل سبب اللي تو يسوع ملا مزا كقوانين قل عقب وعم علوتات ني قبل مزا يقل ود قدام من الكيت يقل بالحو ودقبي سنية يقل نمرحو وعلاقات المسر رب يقل أسني مزا عندي يكون يقل قوانين يقل يطيع إي مزا كقوانين منا تزمن لك قدام بقانون لعلى قانون قدام القانون قلت قيد من مال حزه يقدره كبن إسرائيل جربوه لقوانين كلنا موسى قلت عوي قدره ولا قانون ملبل حتى سحات كمن قبي كل القوانين سبرك بحلت ومنه فقرك سبت اللي ود قدام ابنوسو قوانين قلت عصبت يقدر ربي يقلق اللي بالح يسوع المسيح لنعنت ولا للعنت والعقاب نعود قدام قل رفع دي بسليب لموتا للزنب نعود قدام عند رفع ثم بالزنب انتو زبوا من رفع دي بأكانهم لموتا ابلا من قانون بعل حي بلود قدام وات نعمت وات رحمت كبر رحمت ربين دي يكون ود قدام بشكله نفسه قل لدحين ونجات قل لمسي وانقاذ يقدر كيسو المسيح السلمت قلين هتماتم وبرهت قل نتمراح وبعور قل نتمرح إلا أمثالات دبرت لتهيب وأمرت لتهيب واللباب لتهيب وقل منابرتنا لتمرح ومعنات وطمطم وهدف قل هاللقلة للسدة فكرنا قل تنور ولبنا وعقلنا بينا في بأقوش قل نملؤه بأمان وبرهت قل نملؤه وبلرئة قل نساء قل نتمرح بعور قل نتمرح بعور لتمرح عور عور المرح بحفرات لتكرر وبقلب شكت أو ما بده كل أمثالات الله من قبي بدا وقبي زنب قلنا على وط وكسق قبي سنيت قلنا تمرح لسد أمثالاته كرب الله خلقينا سنيتنا للأمر وكيتنا سنيت تلبي لنا قلنا تليا وكيت تلبي لنا قلنا تنوق منا لحبرنا يسوع المسيح يسوع المسيح الدنيا كلها سلمت وزنوب وأصنام ملئت دنتا سق بير بعدام قلنا مراح والدنيا لم بزنب لخربت قل أسنى لما زقى كجبيو جنت لي وما رحتو جنت مرح وبا سلام ونجيات ودحن نركب كيسو المسيح السلمت جلين هتماتم وبرهت جنت مرح وبعور جلين مرح إلا أمسالات لبرهت لتهيب وأمرت لتهيب واللباب لتهيب وقل منابرتنا لتمريح ومعنات وطمطم وهدف قل هالقلا لسده فكرنا قل تنور ولبنا وعقلنا بينا في ابقى قوش قلي نملؤو بأمان وبرهت قل نملؤو وبلرق قل نساء قل نتمرح بعور قل نتمرح بعور لتمرح أول عور المرح بحفرات لتكري وبقل بشكت أو ما بده كل أمثالات الله من قبي بدا وقبي زنب قلنا على وط وكسك قبي سنيت قلنا تمرح لسد أمثالات كرب الله خلقينا سنيتنا للأمر وكيتنا سنيت تلبي لنا قلنا تليا وكيت تلبي لنا قلنا تنوكمنا لحبرنا يسوع المسيح يسوع المسيح الدنيا كلها سلمت وزنوب وأصنام من إتندنتا سك قبي رب الدام قلنا مراح والدنيا لم بزنب اللي خربت قل الأسنة لما زقا تو كقبي قنت لي وما رحتو قنت مرح وبا سلام ونجيات ودحن نركب حيس لما تنسيتنا إلا أمثالات ولا أدقامات نا يسوع المسيح تا قل ما نابلتنا معنات وطمطم قل هلق لا وحياتنا بهدف وسك هدف لتتمرح وبقمش وبقشامت وبجهل لي تتملأ كالأمثالات الله ندسم عناها اتلبنا عقبناها من قبي واتمعلع عناها من قبي ولنسمعوا نرقي كل ميمينا من قبي وأمان تلينا من قبي لأمان كم تحررنا وقبي ربي لخلقنا إلى قنت لي ولنسمع دي بلبلن دا عقبناها اتمعلن دا عناها اتكل الأمود ديو كما مرايت أو معفيت دي باقي النقنحو كم سلا جيسا من قبي قني ديو ومثل يجيس كبع من قبل يقن الكفو كإلا أمثالات الله اتلبنا قنع كبا واتمعال قنع وعلا يقل منابرتنا هدف ومعنى يقل هالقلة كمنابرتنا من معرحي تربي ريمت من قبل وبنا فكرنا ليت أقسنا من قبل وبمثلا نقسنا من قبل بقلبي شكت ومن قبل أمان ريم لكن بالله تمرحنا من قبل سلام وضحن وقصانة يقلنا وقل لمسنا لنبرو منفعته فائدة لبا مودي ومن أكيد إن ريم حيث لما تنسيتنا إلا أمثالاتنا يسوع المسيح لنسمعه إقنت نفع به وتمعلقنا وعلا وتمنابرتنا قد تسدينا دول هي منابرتنا معنا وطمطم ركب كندا سمعنا هاقلي ترسع وطلبنا قنع قبا ونودي كله إقلان درقنا بقى بيلنا قنت مرح بزحر نستفيد منه وسديت وما رحيت لنركب منه أمثالات كندا سمعناها اتمعلقنا وعلا نتفانيكم كبس سمعوا رفعا ولوقام أنتم عندنا نتمنى ان يوم برنامجنا التلاتم السكرنا قبلكم دحن وسلام.
1: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى ان تكون نالت رضاكم، ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9، وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسن خليكم مع برنامج بلغة الفور، خلفية ثقافية عن لغة الفور، ودي الحلقة الثانية.
2: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

الله بالمسيح. كون الله تبنانا في المسيح يسوع عملية مهمة ورائعة جدا. راح تكتشف الليلة انك انت صرت ابن لله، وانه بكل ما عندك من قساوة وتمرد والبعد عن الله ارتضى الله بانه يتبناك لتكون ابنه. في بداية العدد من الأصحاح الرابع بيدي الرسول بولس نموذج من الواقع بتاع الحياة، وبيقول ما دام الوارث قاصرا، الوارث يعني صاحب الوراثة اللي بيورث من أبوه قاصرا يعني صغير في السن، ما وصل السن القانوني اللي بيسمح له إنه يتمتع بكل ما لدى يعني والده، فهو قاصر. فبيقول ما دام الوارث قاصر صغير في السن لا يفرق شيئا، بمعنى ما بيختلف بينه وبين العبد مع كونه صاحب الجميع اللي هو الوارث، الوارث القاصر مع كونه صاحب ممتلكات بعد أبوه ولكن ما قادر يتمتع بهذه الممتلكات لأنه قاصر. وهنا بيكون وضعه زي العبد واحد، يعني بيكون في نفس المرتبة مع العبد. العبد كمان ما عنده حق التصرف في أي من الممتلكات لأنه ما ملكه. الوارث القاصر أيضا ما يقدر يتصرف لأنه في الوقت ده هو ما ملكه. بيقول الرسول بولس هذا الوارث القاصر بيكون بس وضعه تحت أوصياء ووكلاء، يعني ناس بيتصرفوا نيابة عنه، بيمضوا نيابة عنه، مسؤولين منه، بيشتغلوا بوصايا، بيشتغلوا كوكلاء لحد متين؟ إلى الوقت المؤجل من أبيه. بمعنى بيفضل الوارث القاصر ده، الطفل ده بيفضل في ناس بيمشوا أموره لحد ما يوصل السن القانوني اللي فيه بيدي الحق إنه هو يتصرف. طيب النموذج والمثل اللي جابه الرسول بولس هنا ليه؟ بيوضح بشكل واضح في عدد 3 بيقول هكذا نحن أيضا. طبعا لما نقول نحن أيضا غالبا طبعا وبشكل قاطع يشير إلى اليهود، خلينا نقول المسيحيين من خلفية يهودية، نحن لأن بولس بيدخل نفسه فيه بيقول نحن أيضا. خلونا نطبق موضوع الوارث القاصر ده علينا كمؤمنين من خلفية يهودية. لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. بناء على الحلقات مشد وعلى كلامنا في رسالة غلاطية، لما نقول لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، الرسول بولس يشير نقطة مهمة جدا. لما كنا قاصرين بمعنى قبل مجيء المسيح، وقت الناموس، وقت الشريعة، احنا كنا غير ناضجين، كنا غير راشدين، فاحنا كنا قاصرين. عشان كده احتجنا الى وصايا واحتجنا الى وكلاء المتمثلين في الناموس وفي الشريعة. يا جماعة القوانين بتتخطى للمجرمين، القوانين بتتخطى على مستوى الوالدين، بتتخطى للأطفال لأن الأطفال غير ناضجين حتى يتصرفوا تصرف ناضج ومسؤول، وبالتالي يحتاجوا إلى حركة بتاعت أفعل ده أو لا تفعل ده، ما تمشي هناك تعال هنا، أعمل حسابك من كده وأعمل حسابك من كده، خلي بالك من الأصحاب اللي أنت بتمشي معهم والأصدقاء، خلي بالك وإنت في الطريق، خلي بالك وهكذا. بياخد قوانين ليه؟ لأنه غير مسؤول، لأنه غير ناضج. ده بيكون تحت أوصياء اللي هم الوالدين. هنا الرسول بولس بيقول إحنا كشعب يهودي كنا قاصرين، عشان كده كنا يعني في احتياج إلى أن يكون عندنا وكلاء ووصياء واللي هم منهم اللي هم الشريعة والناموس، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، كنا قاصرين لحد ما جاء الوقت المحدد من الآب في عدد 4 الآية المشهورة ولكن لما جاء ملء الزمان، بمعنى لما جاء الوقت المؤجل من الآب، لما جاء الوقت اللي فيه حتى نطلع من عملية ان احنا قصر الى النضوج،
لما جاء

الوقت المعين لنستلم الوراثة من الأب، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. ونحن في الوضع بتاع الناموس ده وإحنا قاصرين، جاء الوقت المعين المحدد من الله. لما جاء ملء الزمان، بمعنى لما جاء الوقت اللي فيه الله عينه بأنه ده الوقت المناسب، شنو عمل ربنا؟ أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، عشان يعمل شنو؟ ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني. هللويا. بمعنى أنه وصلنا لنقطة أنه اطلعنا من عملية إحنا تحت وكلاء وأوصياء، فإحنا ما بنختلف كثير من العبد كونه صاحب الجميع، لأنه إحنا تحت أوامر. لكن لما اكتمل الزمن ليكتمل نمونا ونضجنا حتى ندعى أبناء الله الناضجين اللي بيتصرفوا بناء على المسؤولية الموقولة لهم من الآب في التصرف وفي نيل الوراثة عن حقيقة، فجاء يسوع المسيح ليفتدي الذين تحت الناموس، بمعنى يحررهم، يرفعهم، يديهم روح المسؤولية، يكبرهم. فهنا جاء الوقت اللي فيه إن الله تبنانا، بمعنى خلانا نكون أولاده، نكون أبناؤه الذين قبلوه، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. المولودين ليس من مشيئة جسد أو لحم أو دم، لكن من الله. فصيرنا إحنا أولاده، تبنانا، نلنا التبني. التبني بمعنى إنه حسبنا الله إنه إحنا أبناء أولاده بكل امتيازات اللي ممكن يكون عند الولد المولود عند أبوه. أخذنا اسمه، أخذنا كل الأشياء، التمتع بكل ما عند الآب، أصبحنا نحن أولاد الله. في منه؟ في المسيح يسوع، في المسيح يسوع. وعشان يأكد أن إحنا أولاده، عشان يأكد إحنا أبناؤه، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. يصرخ هذا الروح يا أبا الآب، يا أبا الآب، هي يعني هي كلمتين، واحد فيهم يا أبا أو يا بابا، والكلمة الثانية يعني هي تفسير له. إن كان في اللغة الأصلية أبا يعني أب، فبيقول يعني يا أبا الذي يعني الآب، يعني يا أبا اللي هو الآب، هي كلمة واحدة، يعني هي عبارة واحدة، إنه هذا الروح روح ابنه، يعني إحنا أولاد الله وأبناء الله، ما لأجل أي استحقاق فينا، لا ناموس ولا الشريعة ولا غيره، فإحنا أولاد الله فقط لأن روح ابنه موجود فينا. وهذا الروح المدينة الحق نصرخ، والروح يصرخ جوانا ويقول لله الآب، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. فكرة رائعة، رائعة. إذن هل بتعتقد أنك أنت ابن لله باستحقاق عندك؟ أبدا، أنت ابن لله لأنه روح ابنه يسوع المسيح موجود جواك، فالله أخذك وتبناك أنك تكون ابنه لأنه شايف روح ابنه موجود في داخلك. فكرة تقودنا أنه نقرر يا إما نكون أولاد الله ونتمتع بامتيازات البنوة، أو نقر ونرجع لنكون عبيد بناخذ وصايا وأوامر والطاعة للسيد فقط، فإحنا أبناء الله. شكرا للرب. خلونا نسمع ترنيمة.

بعد ما استمتعنا بالترنيمة الرائعة، واليوم كنا بنتكلم عن موضوع كون الله تبنانا، فطلعت لنا فكرة جميلة ورائعة جدا، إنه أن احنا ما مجرد عبيد أو مجرد أولاد قصر يمشوا عليهم أوامر، لكن الله أدانا المسؤولية والله تبنانا في المسيح يسوع، فصرنا أبناء الله لأن روح ابنه موجود جوانا. فإذا أصرخ اليوم وأقول للآب أنت أبوي، ما لأنه أنا مستحق ولكن لأن روح ابنه موجود جواي. هل روح ابن الله يسوع المسيح موجود داخلك؟ إن كان موجود داخلك فأنت مستحق أن تقول لله هو أبوك، وإن كان لا أدعوك اليوم بأنك تتقدم بالثقة وتقول يا رب عاوز روح ابنك يكون جواي، عاوز أكون ابنك، عاوز أكون من ضمن عائلتك، ولكن هذا فقط يحدث لما يسوع يملك حياتك الداخلية. الرب يبارككم، شكرا أنكم كنتم معنا، نصلي أن الرب يقودكم ويرفعكم، ولإلهنا كل المجد، إلى أن نلتقيكم في حلقة جاية، الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا، تراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية أغاني البنات وأنواع. تعالوا نسمع حلقة ذهبايا وقالت شنو عن الكلام ده.

أهلين كل اللي بتسمعونا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. تحية مليانة بالمعزة والاحترام، تحية خاصة للدهبايات. إن شاء الله أنتن كويسات، فرحانات، مبسوطات. بلتغيكم أنا إيفا صالح في برنامجكم الدهباية، والليلة حنتونس عن موضوع مهم جدا جدا بخصوص الدهبايات بصورة خاصة، وبهم المجتمع على وجه العموم. وهذا الموضوع هو أغاني البنات. النوع ده من الغنى موجود في مجتمعنا السوداني من زمان، من زمن الحبوبات، وهو لونية الغنى الخفيف والبتقنة في المناسبات والحفلات، وبيعرف أيضا بأغاني الدلوكة ساعات. والبنات المؤديات للأغاني دي بيكونا من أهل المناسبة والفرح ولا ضيفات. الغنى ده بيتقنن به في بيوت المناسبات قبل يوم الفرح أو يوم العزومة. تلقى البنات، بنات الأسرة وصحبات وبنات الجيران، وطبعا من أهم الحاجات اللي بتتجهز للمناسبة والفرح الدلوكة. أهل بنات بتلمن بنات الأسرة من جوا الأسرة وبر الأسرة والجارات والصحبات زي ما قلنا، ويقنن الأغاني دي بيعبرن بيها عن أفراحهم، وبيعبروا فيها عن ذاتهم هم، أحلامهم في المستقبل، مواصفات فارس أحلامهم، العريس المستقبلي المشي يا باريس، جيب لي معاك عريس، المهم يكون لبيس. وأنا زولي ده ما بخليه، طلعة القمراء، الخير يا عشاي والدين ليهنا، بيسألوك مننا. أغاني الدهبايات كثيرة، وكل أغنية من الأغاني دي بتعبر عن واقع مختلف ومشاعر مختلفة، فيها الحلم والسعادة والحزن والانكسار والتحدي. أغاني بتعبر عن ثقافة شريحة تمثل نص المجتمع. ولو عايز تعرف المرأة في السودان بتفكر كيف ووصلت لأي درجة من الثقافة، لازم تقعد وتستمع لأغاني البنات، لأنها بتحكس الواقع الثقافي والمجتمعي اللي هن عايشات فيه. يلماشي لي باريس، جيب لي معاك عريس، المهم يكون لبيس. ديل بنات الخرطوم أو البنات الفئة المتعلمة من البنات، عرفا إنه باريس هي عاصمة الثقافة والموضة، عشان كده لما تقول وتطلب من المشي لباريس يجيب لها عريس، المهم العريس زي يكون لبيس، لأنه هو موجود في عاصمة الموضة والجمال. الدهبايات اللي بيتقنن بالأقاني دي بيألفنها لوحدهن، أقاني ارتجالية بتتألف مرات جوا بيت المناسبة، بيعبرن فيها عن مكنونات نفسهن والحاجات الصادفتهم في اليوم ده، العجبتهم والحاجات اللي هم يتمنوها للعريس ولا للعروس، الحاجات اللي هم بيتمنوها في أفراحهم ومناسباتهم الجاية. أغاني البنات ما بتتغير بمفردات منتقاة، لكن أغاني البنات بتتساق بعفوية بمفردات بسيطة، بتعبر عن تجربة أو بتوصل رسالة، بتحتوي طلب أو استنكار. جبرونا جبر، العيش عايزة صبر، كنا سمنا على عسل، الناس فرقونا وضل حصل، أنا للنوم عيني يبن، شلبت أبو عيالي بدل الدبلة تلبس كفن، نحن اثنين كفاية حبنا أسمى غاية، دولا بتملى حبوب، أنا راضية بالمكتوب. في كل مرة الدهباية بتعبر عن اللي بتعيشه بالأغاني دي، عما يدور في راسه من أفكار، وبيرى البعض إنها مفردات خاوية جوفاء، لكن وانت بتتأمل الكلام جبرونا جبر والعيشة عايزة صبر، حتلقى انه في دهباية مجبورة على الزواج، وانه عايشة بسبب الزواج القسري عيشة كئيبة قادرة عليها بالصبر. ودي في حد ذات رسالة قوية على لسان دهباية، عبرت فيها عن معاناة هي معاناة المرأة المجبرة على الزواج. كنا سمنا على عسل، عبرت دهباية عن حياة السابقة مع زوجها بهذا القول البسيط، قدرنا نعرف إنهم كانوا متوافقين، بعدين اتدخلوا الناس في العلاقة دي وخربت، وبعدين حصلت المصيبة الخلت دهباية عينيها أبن النوم، إنه قرر يخطب واحدة تانية. وطبعا دهباية راية في الخطوبة دي واضح بالتمني لخطيبة زوجها، إنه ترفل في الأكفان غير معسوفا عليها. ودي واحدة من المشاكل الاجتماعية اللي بتمر بها المرأة السودانية، هي تعدد الزوجات. الكثير من الدهبايات بتعرضن للخيانة الزوجية، بس ما بيقدرن يعبرن عن الخيانة دي صراحة، ولا بيقدر يستنكرن،
نسبة للقيود اللي بتقيدهم إن كانت دينية ولا اجتماعية ما بتكفل لها حق الاحتراط أو التعبير عن رفضها بصراحة. عشان كده الدهبايات بيلجأ للأغنيات الخاصة بيهن بيعبرن بيها على ذلك. مستمعين الكرام والدهبايات الطيبات، خلونا نطلع فاصل ونجي نكمل ونستنا عن أغاني البنات.

0: بس كفاية يسوع.
1: اهلا ومرحبا بكم كل اللي بتسمعون على اسير راديو سمر راديو كل السودانيين. رجعنا لكم تاني ويا الذهبيات الغاليات، ولسه مكملين عن اغاني البنات. الملاحظ يا ذهبيات انه في الفتره الاخيره اغاني البنات اتسرقت منك، وبقى الاولاد ذاتهم بيتقنوا باغاني البنات دي في الحفلات. عدد من المقنين وجدوا في اغاني البنات ضالتهم لاحياء الحفلات الخاصه، والطبيعي انه تتغنى بالأغنيات دي البنات وتؤديها، حتى لو كانت مغنية بتأديها بس وهي ما كتبتها ولا بتعبر عن حالتها. لكن الما طبيعي إنه الولد يتغنى بالأغاني دي لأنها ما بتعبر عنه وما بتشبهه هو كرجل. المفردات في أغاني البنات بتشبه البنات في كل حاجة، يلماشي لباريس يبلي معاك عريس. وسميت أغاني البنات لأنها بتعبر عن الحالة المزاجية للنساء في مجتمع ذكوري، ما بتستطيع المرأة فيه إنها تعبر عن الحب أو عن الرفض أو عن حقها في الحياة المستقرة بعيد من فزاعة الضرة أو أحلامها وأشواغها، في إنها تسمع رجل بيعبر لها عن حبه صراحة أو أحلامها في فارس أحلام معين في مجتمع إذ قيدت فيه إنها تتزوج ابن عمها أو ابن خالتها قصرا. فمن النشاز إنه تسمع راجل بيتقنى ويقول، فمن النشاز إنك تسمع رجل بيقنى ويقول يلمشي لباريس جبلي معاك عريس. ردت عليه واحدة من البنات ذهبايا مجمرة كده، قالت له قول له يالمطموس جبلي معاك عروس عطرها اللي في دار والصندل المخصوص. وكان ده رد بليغ من الذهبايا دي، ورد فيه والراجل اللي بيتقنى بأغاني البنات إنه الأغاني دي حقتنا نحنا، معليش يا ريت أشوف لك شاعر يكتب لك أغاني أولاد، وسيب البنات يعبرا عن آراء في أغانيهن براحة. من الملاحظ في أغاني البنات كانت الأغاني دي ارتجالية، بتتقال في بيوت المناسبات بطريقة تلقائية على حسب المغنية أو المؤدية لها، وممكن يتشارك في أداء أكثر من مقنية أو مؤدية أو مؤلفة. بيقولنا الأغنية سوا، كل واحدة بتقول مقطع وبترد عليها الثانية، أو ممكن ترد عليها بأغنية، والكلام كله بيحمل معنى رغم بساطته. لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة إنه أغاني البنات أصبحت لها شعرات وشعراء، حتى مع إنها هي اسمها أغاني بنات بس في شعراء بيكتبوها ومخصوص بيكتبوها لبعض المقنيات أو كما بتسمن الجونات، وأصبحت أغاني البنات تعبر عن حياة هؤلاء الجونات فقط. خلونا نقول يا ذهبيات إنه أغانيكم أغاني البنات بتعبر عنكم، عشان كده مطلوب إننا نحن نحافظ عليها وندقق في كلماتنا، وزي ما ربنا بيقول لا تخرج من فمك كلمة رديئة. خلوا كلامكم كله يكون كويس وما تكون فيه شتائم، لأن الشتائم دي أنتوا كبنات ما بتشبهكم ما بتعبر عنكم. يا ريت في أغانيكم تعبروا عن أحلامكم وأمالكم بطريقة مؤدبة زي ما بيقول ربنا، ما تخرج من فمك كلمة رديئة. خلوا كلامكم يا بنات يكون كل كلام مهذب، كل كلام جميل، كل كلام للخير، لأنه الكلمة فيها قوة للحياة أو للموت. خلوا كلماتكم كلها فيها قوة للحياة، ما تقتلوا أحلامكم بالكلمات الرديئة اللي انتوا بترددوها في أغانيكم دي. ودحتكم الله لحد ما ألقاكم الحلقة الجاية، تامين لامين، في أمان الله.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035976565 الرقم مرة تانية 0035976565 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى بل بكلمة

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إن العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي مساء جديد، وأكيد في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة اللي بناخد معاكم فيها رحلة مدتها 60 دقيقة نتجول، ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. وحابة الليلة جولتنا تكون مختلفة، وإحنا كمان بنتابع أخبار كأس العالم، ودي طبعا الحدث اللي ممكن كل زول بيكون بترقبه بكل شغف. إذن حباب كل الناس اللي بتحضرنا وحباب كل الناس اللي بتتابعنا وين ما كنتوا، بقول مساء الخير والمحبة على الجميع أينما كنتم في ربوع السودان الحبيب. برسل لكم أطيب التحايا وأصدق الأمنيات لأهلنا في الخرطوم ومدرمان وبحري، ولكل أهلنا إذا كان في دارفور ولا كردفان ولا بورسودان أو كسلة والقضارف والأبيض والفاشر ونيال والدمازين وكل مدننا الحبيبة وقرانا في السودان. تحية مفعمة بالود والتقدير لكل زول بيسمعنا في المسدة، ولكل زول فاتح الراديو وبيسمع ساعة سمر. بقول لك لو عندك أي ترنيمة حابي تسمعها بس راسلني وقول لي على رقم الواتساب 00357756359. وأكيد حكون يعني مبسوطة بكل مشاركاتكم وبكل تفاعلكم معنا في الأمسية دي. معكم أنا أكيد إناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بقول لكم اتقبلوا تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي ترنيمة مع المرنم القصفي لمون حسن، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

وتعال أقعد معنا نتونس أمسية يعني كده تجمعنا على رحاب المحبة والمودة. أسرنا السودانية دايما معروفة بيعني الأريحية في الونسة البسيطة اللي بتكون يعني بتلقائية شديد جدا جدا، وخاصة في الأيام دي ونحن كشعب معروف جدا جدا بحب الرياضة، خاصة كرة القدم، والتشجيع فيها بيكون بصورة جميلة وكبيرة جدا جدا، أكيد تجهيزات كبيرة وتوقعات ممكن تكون من المشجعين، وحديث الموسم يعني الأيام دي أكيد كأس العالم. إذن تعالوا مستمعينا ما أخذكم بعيد من الموضوع، تعالوا مع بعض نرجع نستمع لي ترنيمة مع المرنم عبد الله إبراهيم المرقب بعبد الله كوش، نسمع للترنيمة ونرجع نواصل، ما تخليكم بعيدين كونوا قريبين عشان حنرجع نواصل برنامجنا.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك

حبابكم مستمعينا مرة تانية، ويعني بجد حابة ونستكم معانا بمشاركاتكم وكمان بي يعني تفاعلكم معانا في حلقة الليلة في ساعة سمر. ساعة سمر حناخدكم فيها زي ما قلنا رحلة الليلة ممكن تكون مختلفة شوية. عايزة الليلة موضوعنا نتكلم فيه عن أسرة جميلة جدا جدا، أسرة كانت يعني بنوصفها بالوفا في زمن يعني أو في وقت الانكسار. لما نتأمل في قصة نعمة بنلقى إنه القصة ما بدت مع رعوسه بس، بل بدت مع أسرة عادية جدا جدا زي كثير من الأسر اللي بنعرفها في مجتمعنا السوداني. أسرة فيها أبو وأم وأولاد عندهم أحلامهم وطموحاتهم وعايزين كمان يعيشوا حياة مستقرة وكريمة، وده طبعا حلم كل أسرة موجودة. نعمة كانت متزوجة من ألي مالك وكان عندهم ولدين محلون وكليون، كانوا عايشين في بيت لحم، لكن فترة من الفترات حصلت مجاعة قاسية جدا جدا في البلد. الظروف بقت صعبة والأكل بقى قليل والحياة بقت ما سهلة، فقرر ألي مالك اللي هو أبو الأسرة إنه ياخذ زوجته وأولاده ويسافروا لأرض مؤاب عشان يلقوا فرصة أفضل للحياة. لكن الغربة ما كانت سهلة على الأسرة دي، بعد فترة يعني كده قاموا استقروا في مؤاب. المشكلة اللي حصلت إنه مات لي مالك أبو الأسرة وبقت نعمة أرملة في بلد غريبة. يتخيلوا حجم الألم والمعاناة والمأساة اللي ممكن كانت بتمر به الأسرة. امرأة فقدت سندها وشريك حياتها وهي بعيدة من أهلها وناسها، ومع ذلك استمرت الحياة وما وقفت وكان عندها أمل في أولاد الاثنين ديل. لكن كده تعالوا بعد ما نطلع فاصل نستمع للترنيمة دي نشوف الحصل شنو بعد كده لأولاد نعمي، دي حنعرفها بعد ما نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

شكرا للمرنم الراحل عزرا على الكلمات الجميلة والرائعة دي، وفعلا الله يستحق كل العبادة والسلطان وكل الكرامة والمجد. بيقول أحمد الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، علوا الرب إلهنا واسجد عند موطئ قدميه. محتاجين في الأمسية دي نراجع نفسنا ونقعد قدام ربنا نديه فعلا كل الكرامة والمجد لأنه بيستحق، هو خالقنا وهو جابلنا وعنده خطة لكل زول فينا. وإنت إذا ما عارف روحك يعني عايز تعمل شنو في يعني حياتك، أكيد مواضيع كتير إحنا قاعدين نسردها على منصة راديو السمر، كيف إن إحنا نقدر يكون يعني بنعرف خطة الله الواضحة في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين، وإحنا ما زلنا بنتكلم في موضوعنا اليوم مع يعني عائلة نعمي، وشفنا إنه في الغربة زوجها اتوفى، وكمان بعد سنوات مات أولاد الاثنين محلون وكليون. الولدين الاثنين ديل ماتوا وفي اللحظة يعني واحدة. في الوقت ده نعمة لقت نفسها فاقدة زوجة وفاقدة أولاد الاثنين، وبقى ما عندها راجل يعولة ولا ولد يسندها في شيخوختها. بقت يعني مرة كبيرة في السن وأرملة وكمان غريبة في أرض ما أرضها. وإذا جينا نشوف القصة دي من خلال مجتمعنا السوداني أو نظرتنا نحن، بنفهم يعني حجم الوجع ده كويس، لأنه الأسرة عندنا ما مجرد أفراد عايشين مع بعض، لكن هي مصدر الأمان والسند. عشان كده فقدان الزوج والأبناء من أقصى الحاجات الممكن تمر على الإنسان، وخصوصا في مجتمعاتنا القديمة. يعني كانت المرأة بتعتمد كتير يعني على الأسرة، بالذات الزوج والأولاد في الحماية والمعيشة. لكن رغم الحزن الكبير بنلقى في شخصية يعني قوية جدا جدا في القصة دي، اللي هي نعمي. حاجة مهمة جدا جدا عندها الصبر وكمان الاستمرار. ما استسلمت يعني بالكامل لليأس والحزن والوجع والألم. صحيح كانت يعني الحاجات موجعة ومؤلمة جدا جدا، وكمان يمكن قلبها يكون اتكسر وده أكيد مؤكد، لكن لما سمعت إنه الأحوال اتحسنت في بيت لحم قررت إنها ترجع لبلدها. وهنا بنشوف يعني بجد جانب قريب جدا جدا من كمان مجتمعنا. كثير من الناس لما يعني تشتد عليهم الغربة أو الظروف قلبهم بيكون متعلق بأرضهم وأهلهم وناسهم وجيرانهم، ومهما طالت السنوات بيلقى الحنين للوطن موجود جواه. ونعمي بعد سنوات الغربة قررت ترجع للجذور بتاعتها، للمكان اللي بتعرفه والناس اللي بتعرفهم، للحلة وأحبابة وناسة وجيرانة. قصة أسرة نعمي يعني بتورينا إنه الحياة ما دايما بتمشي بالطريقة اللي بنخطط لها أن إحنا. مرات الإنسان يعني بيتطلع إنه يبحث عن الأمان في أي مكان تاني، فبيلقى تحديات جديدة يمكن تكون كمان صعبة جدا جدا. مرات يفقد أشياء ممكن تكون عزيزة عليه جدا وكمان عزيزة على قلبه. لكن القصة دي كمان بتعلمنا إنه ربنا ممكن يفتح باب الرجاء من وسط أصعب الظروف. وقصة نعمي يمكن من القصص الصعبة جدا جدا اللي كان فيها فقد كبير من كل النواحي. يعني نعمة تقريبا كانت رجعت وإيدينا فاضية، وهي فعلا كانت بتقول إنها كانت مرة، لكن الحقيقة كانت راجعة ومعاها أعظم بركة في القصة دي كلها، اللي هي رعوس المرأة القوية والوفية اللي بقت يعني بنتها، يعني أصلا ما كان ولدتها لكن بقت بنتها اللي بتهتم بيها وبقت سندها لما فقدت السند. رعوس ما كانت مجرد كنة وبس، لكن بدت فصل جميل وحكاية جديدة من الوفا والمحبة والتكافل الأسري، وهي قيم متجذرة بصورة عميقة في مجتمعنا. إذن عزائنا جينا لوحدة من الأسماء الممكن تكون تأثيرها قوي جدا جدا في حياة نعمي. حنتكلم عن رعوس وعلاقتها كمان بنعمي وكيف إنها كانت سبب تغيير كبير للأسرة دي، لكن خلوكم معانا برضو حنطلع فاصل قصير نسمع فيه الترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

0: رجعنا مستمعينا الأعزاء، وزي ما سمعنا الترنيمة من القس فيلمون حسن اتكلم ويعني عبر بكلمات جميلة جدا جدا، ودل بنتكلم فيه في موضوع الليلة عن الحزن اللي ممكن يتحول لفرح. قال بدل الأحزان بأحلى زغروتة وحقق آمالنا في دنيا موعودة. أكيد حزن وانكسار قلب نعمي، يعني اللي قدام بنشوفه بقدر شنو يتحول لفرح كبير جدا جدا. برحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبقول لكم حباب كل زول بيسمعنا وكل زول يعني فاتح الراديو وقاعد، وحابة كمان إنه يكون في تفاعل كبير وكمان مشاركات منكم. راسلونا على رقم الواتساب 0035 7676 5635. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، لو عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. إذن برحب بكم وأهلا و حباب كل زول يعني شاركنا في اللحظة دي. الليلة طبعا العالم كله عايش أجواء خاصة ومليان حماس مع انطلاقة بطولة كأس العالم 2026، الحدث الرياضي الأكبر والأشهر في العالم. ملايين المشجعين من مختلف الدول متابعين ومترقبين البداية، وكل منتخب داخل البطولة شايل معاه حلم الوصول للنهاية والتتويج. طبعا أكيد تتويج بكأس الأغلى في عالم كرة القدم. يعني النسخة دي من كأس العالم مختلفة عن كل النسخ الفاتت. ليه؟ لأنها أكبر بطولة في تاريخ المونديال. عدد المنتخبات المشاركة بقت 48 منتخب بدل 32، وده طبعا زيادة كبيرة جدا جدا في يعني في المنتخبات، معناها حتكون في منافسة أكبر وشرسة جدا جدا، وفرصة كمان لعدد أكبر من الدول إنها يعني تظهر تقدم أفضل ما عندها. يعني من أول يوم للبطولة الأجواء بتكون استثنائية، الجماهير جاية من كل أنحاء العالم، الشوارع مليانة بالإعلام والألوان والأهازيج، وكله يعني زول منتظر لحظة البداية. وقبل المباراة الافتتاحية بيكون في حفل يعني افتتاح ضخم بيقدم لوحات فنية وثقافية بتعكس روح البطولة والتنوع يعني موجود بين الشعوب المشاركة فيها. وسعيدة جدا في اللحظة دي إنه يكون معانا داخل الاستديو شاب جميل جدا بيحب يعني رياضة جميلة اللي هي كرة القدم، وحابين نتعرف عليك حبابك، ومساء الخير عليك.
1: مساء النور،
0: كيف أحوالك؟ تمام
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. بتتابع راديو سمر؟
1: نعم بتابع راديو سمر.
0: يعني شنو البرامج اللي أنت بتتابعها؟
1: صباح بلدنا
0: بشوف فيه
1: سعد سمر.
0: ايوه طيب، صباح بلدنا يعني بتشوف ناس منه يعني دائما بيظهروا على الشاشه وكده؟
1: هيثم، ترنيم، انجي، رشيده،
0: ايوه
1: ناس كتر.
0: يا سلام. ومن الضيوف يعني بتشوف ضيوف كمان كتار اكيد؟ زي ناس منه مثلا كده بتحب
1: كاميليا؟
0: كويس، لأنه دوست أستك طبعا كاميليا. وكمان قسيس حافظ،
1: أستاذ جاكسون، قسيس حافظ.
0: يا سلام أكيد. لكن إحنا متأسفين ما تعرفتنا على اسمك، ممكن تقول لنا اسمك؟
1: أنا جونسون عمر، مبسوط أكون معكم في ساعة سمر.
0: يا سلام يا جوناثان، إحنا كمان مبسوطين أكتر. جوناثان يعني أكيد حاب يتسلم على كل الأهل والأحباب وأصدقائك كمان، خاصة إن الناس يعني الشباب اللي بيلعبوا معك كورة. أول حاجة بتلعب فيها منتخب ولا فيها تيم؟ قلينا. والناس اللي حاب تسلم عليهم في الأمسية دي؟
1: حاب أسلم على أصحابي كلهم وأقربائي. بلعب في تيم اسمه بلاي.
0: أوكي. بتحب تلعب دائما في اتو يعني وظيفه ولا هي بسموها شنو؟
1: مركز.
0: بتحب تلعب في اتو مركز؟
1: جناح يمين. هو طرف.
0: اوكي، يا سلام، بالتوفيق والنجاح يا جوناثان، وان شاء الله رب مستقبل جميل وواعد في كرة القدم. جوناثان، واحنا في الايام دي طبعا الناس كلها بتستعد وبتترقب يعني افتتاح جميل جدا جدا في كرة القدم، خاصة في بطولة جميلة كأس العالم وكل الناس مترقبة ده. اول حاجة كده وريني، انت بتشجع فريق من الفرق او المنتخبات المشاركة في كأس العالم؟
1: أشجع فرنسا لأنه هو تيم مكتمل، وتيم داخل يعني بقوة. والسنة فات كان خسروا ضد الأرجنتين بالانتيات، لكن السنة دي أشجعه ممكن يشيلوا كأس العالم.
0: يا عند الفريق الوحيد اللي أنت بتشجعه؟
1: لا مثلا إسبانيا برضو، برازيل، أرجنتين وفرنسا كده، الأربع فرق دي الباهيلم.
0: يا سلام، أتمنى يعني بجد الفرق اللي أنت بتشجعها إنها تتأهل ويعني تتم الفرحة وتنبسط كمان أكتر وأكتر. طيب يا جوني، أكيد في يعني أسماء لامعة في راسك أنت بتحبها، أسماء يعني لعيبة أكيد من أنت وصغير بتحب لعيبة معينين وأسماءهم راسخة في ذهنك ما بتنساهم. أنا عايز أسمع لي أسماء كده أنت بتحبهم كده، قل لي.
1: ميسي أو نيمار أو لامين يامال طلع قريبات ده، لكن ممكن برضو لامين يامال معلم. ورافينيا، أنا أصلا برشلوني عشان كده.
0: أوعد قولي ده كلهم برشلونة. أنت كنت يعني كنت أقول لي كل لاعب أنت بتحبه والمنتخب بتاعه.
1: ميسي في أرجنتين ونيمار برازيل ولامين يامال في إسبانيا.
0: حابي يعني كده يعني الزول اللي انت مثلا او اللاعب اللي انت حابي مثلا في المستقبل ان شاء الله تبقى زيه، يعني اقرب شخصية مثلا انت شايف انت حتكون زي منه؟
1: لامين يامال.
0: يا رب يا رب نشوفك كده يا جوني، يعني بتقدم كتير للكرة السودانية واسمك يكون من الأسماء، أسماء النجوم الساطعة واللامعة. يعني جوني أكيد يعني أنت وبتلعب في مخيلتك إنك توصل لمنتخب معين ولا دولة معينة؟ ده حلمي يعني كل لاعب كورة من حتى هو صغير بيكون عنده حلم كبير في حياته. وريني حلمك تجاه الكورة وإنك يعني متطلع لشنو.
1: أبدأ بي يعني تيم معروف شوية لغاية ما أتحسن ويقبلوني في أي نادي معروف ويكون في يعني صفقات كويسة.
0: صفقات دي حاجة سمحة. عايز بالصفقات دي تعمل شنو؟ عايز تقدم شنو يعني بالذات لأطفال السودان، خاصة الفرق مثلا أو الأطفال في الشارع اللي ما لاقين مكانات يعني تلمهم عشان يعني مارسوا الرياضة الجميلة دي، تقدر تعمل لهم شنو مع الصفقات الكبيرة اللي أنت قلتها عايز تعملها لقدام؟
1: يعني أشجعهم وأساعدهم ماديا لو محتاجين وأعرف يعني الفرق إنه السودان عنده مواهب.
0: يا سلام، وده أهم حاجة بجد يا جوني إحنا محتاجين لها في الفترة الجاية. طيب يا جوني، يعني الافتتاح بتاع كأس العالم، بتتوقع الليلة الفريق مثلا أو اللعيبة المنتخب اللاعب الليلة الفوز يكون على من؟ يعني توقعاتك بس كده.
1: كندا.
0: تمام، وعارف إنه كل البطولة مقامة طبعا في 3 دول مختلفة،
1: في المكسيك والولايات المتحدة وكندا تقريبا.
0: وكندا طبعا أكيد. جوني بجد أنا سعدت جدا جدا يعني بوجودك معنا الليلة في ساعة سمر، ويريد تحية آخر يعني فرصة بديك لها إنك تسلم على أصحابك، يعني إذا كانوا معك في نفس الرياضة ولا أصحاب المدرسة.
1: بسلم على أصحابي كلهم اللي هم ناس راني ونيكولا وأوليفر، كلهم معي في التيم في الفريق، وناس المدرسة، ناس أحمد بابكر وأصحابي كلهم.
0: وأكيد في كوتش معين عايز تقول له شكرا عشان أنت يعني كنت الملهم وكنت يعني مدرب كويس في حياتي خليتني أتقدم خطوة لقدام.
1: كوتش مبارك.
0: كوتش مبارك يعني ألف سلام وتحية له وربنا يديه الصحة والعافية، وإن شاء الله رب كل يعني مدرب فعلا يكون قادر يقدم للوطن ولأبناء الوطن يعني مجهود يكون فعلا مقدر، واسمه يكون يتذكر محل ما الأطفال ديل كبروا ومشوا، يعني اسمه يكون محفور جواهم. شكرا يا جوني، وسعدت جدا جدا بوجودك معي في ساعة سمر، وبقول لك بالتوفيق طبعا لفريقك اللي قلت لي مينو فريقك اللي انت بتشجعه
1: فرنسا.
0: فرنسا أتمنى إنه يعني مع الأمنيات الصغيرة دي تكون يعني إنجازات كبيرة تفرح بها لقدام. شكرا لكل الأحباب المتابعين، وشكرا لجوناثان عمر اللي كان موجود معنا في ساعة سمر، وأتمنى إنكم تكونوا موجودين معنا متابعيننا، وأكيد حنرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، نستمع لي ترنيمة ونتعزى بها في الأمسية دي.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

بنجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء بكل زول قاعد ومستنينا، لكل زول قاعد ومستمتع بالترانيم الروحية وكمان بالأخبار الرياضية اللي قدمناها لكم عن افتتاح كأس العالم. وكمان بقول لكل زول عايز يعني راسلنا ويتفاعل ويشاركنا، راسلنا على رقم الواتساب 0035797656359. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، إذا حاب تتابعنا على الستلايت فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354، الاستقطاب رأسي فيرتيكال، وده كله حتلقاه على النايل سات. مرحب مرة تانية بكل زول يعني جهز في الوقت ده، بقول لك حبابك ما تأخرت، بالعكس يمكن تكون جيت في الزمن المناسب. حديثنا اليوم كان في موضوع جميل جدا جدا، قصة يمكن تكون فيها نوع من المحبة الجميلة والعميقة رغم الظروف الصعبة اللي كانت مرت بها أسرة نعمي والهمالك. يمكن قبل الفاصل سألنا سؤال، شنو هي علاقة نعمي وراعوس؟ علاقة نعمي وراعوس هي واحدة من أروع وأعمق قصص الوفاء والمحبة والمساندة الإنسانية اللي خلدها التاريخ، فهي نموذج فريد يعني ممكن يتجاوز العلاقات الكثيرة اللي نحن بنعرفها الحما وكنتا، يعني خاصة العلاقة التقليدية والمعروفة اللي بتكون بيناتهم. طبعا كثير من العلاقات بتكون يعني مشوهة جدا جدا وصعبة جدا جدا، لكن ده يعني قصة بتحول يعني بتتحول لرابط روحي إنساني صلب وكمان يعني صامت في وجه أشد الأزمات. القصة دي يعني كانت فيها الوفا يعني الجميل جدا جدا في زمن كان فيه الانكسار، وعمل نقطة تحول كبيرة جدا جدا. بدت قوة القصة دي أو العلاقة دي بتظهر بشكل واضح جدا جدا في لحظة العدم، خاصة بعد وفاة زوج نعمي وأولادها الاثنين في أرض مؤاب اللي هو أرض الغربة. نعمي لقت نفسها وحيدة وفقيرة في نفس الوقت، يعني ومكسورة النفس حزينة، وممكن كمان في اللحظة دي يعني فكرت إنها بدل ما قاعدة هنا براها ترجع لموطنها بيت لحم، وطلبت من كنات الاثنين عرفة وراعوس إنهم أو عرفة وراعوس إنهم يعني يكونوا قاعدين في أرضهم لأنه دي بلدهم، ويبدوا حياة جديدة ويمكن كمان يلقوا لهم أزواج تانين. عرفة ممكن تكون يعني اختارت إنها تقعد، لكن راعوس أصرت على إنها تكون يعني ملتصقة بحماتها وإنها تكون موجودة معها، رفضت إنها يعني تخلي حماتها تمشي براها. القرار ده أعزائي المستمعين يمكن يكون يعني تحسوا كده إنه يا أخي بدي تكون عندها مصلحة مع حماتها، لكن لا، القرار ده ما كان مبني على أي مصلحة. فنعمي يعني ما كان عندها أولاد تاني ولا كان عندها مال عشان تقدمه لراعوس، ولا كان عندها سند ولا كان عندها مستقبل مضمون، لكن يعني دافعة للحب وإنها يعني بتحب راعوس وعايزاها تقعد في بلدها وممكن تلقى لها فرصة تانية في الزواج وإنها تبدأ حياة جديدة، كانت محبة خالصة وفيها وفاء. أكيد أعزائنا المستمعين بنستغرب خاصة لقصص زي كده، لكن يمكن في واقعنا بنلقى كثير إنه الكنة ممكن تكون بتهتم بأم زوجها لدرجة بعيدة جدا جدا، يعني بتحبها زي أمها، وكمان حتى يعني حماتها ممكن تحبها بزيادة زي بنتها، وهنا ما ممكن الحب ده يكون بتخلله أي يعني جانب من المصلحة أو يعني الاستفادة من طرف أو الطرف الآخر. عايزين نطلع كده فاصل ونرجع نواصل نشوف قصة نعمي الحصل فيها شنو في النهاية، لكن خليكم معانا ما تمشوا بعيدين وحنرجع نواصل.

0: غيرك حميد.
1: رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء وجينا لخواتيم حلقتنا اليوم، ولكن عايز أختم معاكم بأنه يعني نعم رعوس ونعمي كانت قصة جميلة جدا جدا، بتعبر عن علاقة الحب الموجودة بين الحما ويعني كنتها. رعوس قالت لي: نعمة، حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما تموتي أموت وهناك أدفن. رعوس عبرت عن محبتها الجميلة جدا جدا، وده كان إعلان يعني على تعاطف كبير جدا جدا، يعني كان تنبؤ بأنه يا نعمة أنا حكون معاك في ثقافتك، في بيئتك الجديدة، وإيمانك وحشاركك مصيرك حتى لو كان لدرجة الموت. يعني رعوس كانت يعني مقدمة نفسها بالكامل لحماتها نعمة، ودي المحبة الحقيقية والتضحية اللي ضحتها يعني رعوس. لكن في النهاية بنشوف يعني إنه كانت نعمة كمان يعني حماة جميلة جدا جدا، ما أنانية في حياتها، لكن بالعكس كانت بتشوف دايما لمصلحة يعني كنتها رعوس. وده اللي احنا قاعدين نتكلم فيه عن الوفاء في وقت الانكسار، وعايزين نشوف النهاية كانت جميلة جدا جدا، إنه حصل بهجة وفرح في بيت نعمي بعد ولادة طفلي بوعز طبعا اللي سمي بعبيد، وكانت فرحة كبيرة جدا جدا. يعني بجد محبة جميلة بتعبر عن القيمة الإنسانية لعلاقة كانت بتربط بين الكنة وحماتها. نتمنى إنه كمان في حياتنا نكون كده يعني بنكيم محبة حتى للزوج الغريب، لأنه نعمة ورعوس كانوا غريبين تماما من بعض، كل واحد كان من حتة تانية. سعدت مستمعين الأعزاء بصحبتكم ووجودكم معنا الليلة في ساعة سمر، وعلى حد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سي.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنتي في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت الحتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: آمين
1: آمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة زكا الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
5: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
7: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
7: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
8: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
8: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
7: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجة ناقصه. لكن الآية بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما

0: يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يغدر من الجمع. نحن كمان أوقات كثيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا أو أصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا. وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير، في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم وإحنا كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده ما نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
1: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
1: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معاه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده؟ وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
4: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
5: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا زمير.
5: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطولته حقدر أشوفه، لا لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
6: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا؟ بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بجي وأقرب منه.
5: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
7: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
7: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال أنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا أنه يشوف يسوع وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد أنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
7: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
7: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
1: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
0: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عيناء الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
5: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حلقة السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عين لزكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا ناسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضلي يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسه قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين له وناداه باسمه، يعني كأنه قول له أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له وطلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملى بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زي كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا ناسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسه، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني حتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس والشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جوا للمسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام يعني. وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعمل بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم. وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.
1: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
2: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
5: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
2: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
6: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
2: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
2: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
2: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
7: هل أنا يا سيد؟
2: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
2: فأجاب يهوذا الذي خانه:
5: هل أنا يا معلم؟
2: فقال له:
3: نعم أنت.
2: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
3: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
2: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
3: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
2: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
3: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
2: فقال له بطرس:
8: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
2: أجابه عيسى:
3: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فقال له بطرس:
8: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
2: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
3: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
2: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
3: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
2: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
3: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
3: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
2: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها فلتكن إرادتك.
2: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
3: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
2: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
5: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
2: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
5: السلام يا معلم.
2: وقبله. فقال له عيسى:
3: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
2: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفا

0: كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله، فلم تقبضوا علي. لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
2: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
0: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
8: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد إلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى أنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغذ غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى

ويرتب لنا درب عشان نطلع به من الشيطان ده. وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي، بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.